0: ولا جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لا غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

0: بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل، سواء كانت رحلة عمل أو إجازة يمكن حتى للمسافرين الأكثر خبرة أن يواجهوا مشكلة مع التغذية، فالابتعاد عن البيت والروتين يشكل إغراء قويا لتناول الكثير من الطعام والتخلص من القيود والحذر. يمكن أن نحبط الكثير من الرغبات الشديدة غير الصحية التي نتعرض لها على الطريق بشراب بسيط ومنعش من الماء النقي، فإلى جانب ضمان الحفاظ على جسمك من الجفاف يساعدك الماء على تناول كميات أقل من الطعام عن طريق الحفاظ على الشعور بالنشاط والحيوية. مع العديد من سلاسل الوجبات السريعة وحصص الطعام الكبيرة التي تقدم في المطاعم، فإن التعامل بعفوية مفرطة وبعقلية يمكنني أن أكل كل ما أريده في الإجازة يمكن أن ينقلب ضدك ويتركك منتفخ المعدة وسريع الانفعال ومتعبا بشدة. لذا حاول أن تجعل من تناول الطعام الصحي أثناء الإجازة هدفا لك عن طريق التمسك بروتين الأكل العادي قدر الإمكان. وهذه عزيزي المستمع بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها أثناء السفر. هناك الياغورت، السلطات الخفيفة، الساندويتشات، البيض المسلوق، سلطة الكينوا والفاصوليا السوداء، مزيج من المكسرات والفواكه المتنوعة. وطبعا الهدف مستمعي الأعزاء من تناول وجبات خفيفة هو المحافظة على أكبر قدر من النشاط الجسماني أثناء السفر، لأن الوجبات الدهنية والثقيلة ترهق البدن وتساهم في المزيد من الخمول أثناء الرحلة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: أسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، مستمعاتنا الفضليات في كل مكان، ومرحبا بكم معنا جميعا إلى حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى بكل صدق وإخلاص أن تقضوا معنا أسعد وأمتع الأوقات. موضوع حلقتنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين هو طفلي كثير الإلحاح والتذمر، كيف أتعامل معه؟ يلجأ الأطفال في جميع الأعمار إلى عادة الإلحاح ويستمرون في طلب ما يريدون حتى يستجيب أهلهم لمطالبهم، ويعد الاستسلام لطلبات الأطفال من أسهل الخيارات لأنه يعيد جو الهدوء والسلام إلى المنزل، لكنه أيضا يعلمه أن الإلحاح يأتي بنتيجة، وفي المرة المقبلة عندما يريد الطفل أي شيء سيكرر هذه العملية. ويعتبر الإلحاح من أكثر صفات الأطفال غير المرغوبة بها بالنسبة للأبوين، كما أنه يترك آثاراً سلبية على شخصية كل طفل، وتظهر هذه المشكلة من عمر عام كما يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، وذلك عندما يبدأ الطفل في البكاء المتواصل لطلب شيء ما وتضطر الأم لتنفيذه بهدف إسكاته فيما بعد، لكنه يعتاد على ذلك ويتبع هذا الأسلوب فيما بعد ويكبر معه ويصبح طفلا لحوحا.

يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري، يتعلم معظم الأطفال منذ صغرهم أن إزعاج والديهم للخضوع لهم هو أحد أفضل الأسلحة التي يمتلكونها، لكن في كل مرة يتم التجاوب فيها معهم تتعزز لديهم فكرة أن المضايقة طريقة جيدة للحصول على ما يريدون. إذن ما الذي يجب اتباعه؟ يجب عدم الاستسلام لمطالبهم وتجاهل الاحتجاجات المستمرة. ومن الضروري جدا المحافظة على الصبر والهدوء. وأيضاً استخدام الحب والحزم معاً. كما يجب إعادة لغة للحوار والتحدث بهدوء مع الطفل لمعرفة ما يريده بالضبط. يجب التكلم مع الطفل بلطف وسلوك جيد ومعاملته كأنه فرد مستقل. يجب أيضا التعامل بتجاهل مع طريقة الإلحاح، وسوف يتوقف الطفل عن ممارسة هذا السلوك مع أمه. تعليم الطفل كيف يحل مشاكله. تعليمه كيف يحل مشاكله بنفسه، وعندما يدرك خطأه ويعترف بذنبه فإنه لن يرتكبه مرة أخرى. تشتيت الانتباه عن الإلحاح ومحاولة مشاركته في نقاش هادئ.

المتابع هنا معنا دائما أعزائي المستمعين عزيزتي المستمعات فقرات برنامج مع الأسرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. ثلاث خطوات يجب التعامل بها مع طفلك عندما يبدأ في الإلحاح. أولا، يجب على الوالدين تعلم كيفية معرفة مشاعر الطفل واحترامها. ثانيا، عدم الاستجابة للطلبات التي لم يتم الاتفاق عليها، مثل تمديد وقت اللعب أو تأجيل موعد النوم أو حتى شراء الحلويات أو الألعاب. وثالثها هي الحرص على عدم انتقاد الطفل، لكن يمكن تذكيره بالأشياء الإيجابية التي قام بها خلال اليوم والثناء عليه. وإذا تفاقم سلوك الطفل وتجاوز الحد الذي يمكن تجاهله كالصراخ بصوت عالي في مكان عام أو بدء إلقاء الأشياء على الأرض، يجب تحذيره من عاقبة تصرفه بالقول مثلا: إذا لم تتوقف عن الإلحاح والبكاء سنعود إلى البيت ولن تذهب للعب، بحسب نصيحة الاستشارية. كما يجب عدم الاستجابة لطلباته أمام الآخرين، لأن غايته الإحراج والضغط على الأهل. وعندما يحاول الآباء تغيير أسلوبه في التعامل مع الطفل، فهنا قد يزيد الطفل في سلوكه السيء قبل أن يتحسن، وعلى الآباء الثبات، فالطفل يختبر مدى صبر الوالدين وقوة الحدود والقوانين الجديدة. طرق مفيدة للتعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر. بشأن كيفية التعامل مع الطفل اللحوح والمتذمر دائما، يقول الاستشاريون في الإرشاد الأسري: أنه يجب اتخاذ الخطوات التالية: اعتماد طريقة السؤال والإجابة مع طفلك المزعج، وضرورة المشاركة في النقاش معه ليتعلم أن الإلحاح والتذمر الدائمين ليس الحل المناسب ولا السلوك الفعال لتحقيق الأهداف. التفاوض مع الطفل عبر طرح العديد من الأسئلة بدون إعطاء جواب حاسم، فهذا الأمر يدفع الطفل ليفكر مليا مرة أخرى بأسلوب مغاير. الجلوس مع الطفل وتعليمه الفرق بين الإلحاح وطلب الأشياء باحترام وأدب. التوضيح لطفل أن هناك أمورا يطلبها سيكون الجواب عليها نعم، فيما أنه هناك أمور سيتم رفضها، وأن رفض طلباته أمر وارد ومحتمل، ويجب ألا يتوقع الموافقة دائما على كل ما يريد. وأن لا يتوقع أيضا الموافقة دائما على كل ما يريد. التوضيح أيضا للطفل أنه من غير المناسب أن يمارس إلحاحه أمام أصدقائه أو في العلن خارج المنزل، لأن الإجابة على مطالبه ستكون دائما لا. عدم اللجوء أيضا إلى أسلوب الترهيب والدخول في صدامات أو جدالات مع الطفل بسبب أسلوبه. وأخيرا، يجب التزام الصبر في التعامل مع الطفل اللحوح.

عزيزتي المستمعة، كيف تربي طفلك ليأكل بطريقة صحية؟ الغذاء الجيد والتغذية الجيدة أساس لصحة الأطفال ولهما فوائد تدوم مدى الحياة. إن تعليم طفلك عن الأكل الصحي في سن مبكرة عزيزتي المستمعة سيساعده على إقامة علاقة إيجابية مع الطعام حتى وهو بالغ. صدقوا أو لا تصدقوا، فتشكيل هذه العادات ممتع ناهيك أنه صحي وليس فقط لطفلك لكن لأسرتك بأكملها. وفيما يلي 6 طرق للبدء. أولا يجب تعزيز العادات الإيجابية. يشاهد أطفالك كل ما تفعله بما في ذلك ما تفعله وقت الطعام. يمكنك أنت أن تكون القدوة الجيدة لطفلك باختيارك الصحي من الأطعمة والمشروبات والوجبات الخفيفة بنفسك والانخراط في النشاطات البدنية الممتعة. اختيار الأطعمة الصحية والكاملة مثال رائع لطفلك. حاول إشراك طفلك في التسوق وفي وقت إعداد الطعام، سيصرون بكل مشاركين في إعداد وجبات لذيذة وصحية للأسرة. استخدم أيضا أوقات الوجبات كفرصة لتعليم الأطفال، وابحث مع طفلك عن المجموعات الغذائية المختلفة واكتشفوا معا العناصر الغذائية والفيتامينات التي تحتاجها أجسامنا.

يجب أيضا المحافظة على علاقات صحية مع الطعام، فوجود عقلية صحية حول تناول الطعام هو مفتاح الصحة الدائمة والحماية من الأمراض مثل أمراض القلب والسرطان والسكري وغنى الله وإياكم شرهم. ويمكن إرشاد طفلك الصغير من خلال مساعدته على فهم ما إذا كان جائعا حقا، هذا سيساعده على التناغم مع احتياجات جسمه وفهمها بشكل أفضل. تجنب استخدام الطعام للمكافأة أو العقاب، فاستخدام الطعام هكذا قد يسبب تشكل علاقة غير صحية مع الطعام عند الأطفال. عدم منع أطعمة بعينها، منع بعض الأطعمة مثل الحلويات قد يجعل طفلك يريدها أكثر. فبدلا من منع الأغذية والمشروبات غير الصحية بشكل مطلق، قم بتحديدها وتقليلها واجعل الطفل يتوقع أنه لن يتلقاها إلا نادرا، أي ليس كل يوم. تحدث مع أطفالك حول سبب كون بعض الأطعمة أفضل من غيرها، مثلا إذا كان طفلك يريد شيئا حلوا فاشرح له لماذا الطعام الكامل بالسكريات الطبيعية كالفاكهة أفضل من الطعام المصنع كحبوب الفطور المحلات بالسكر الإضافي. حاول دائما استخدام مكافآت غير غذائية تجزي بها عند حسن السلوك مثل نشاطات أسرية ممتعة. لا تجبر أيضا الطفل على إكمال كامل الطبق. قد تعتقد أن هذا سيساعد طفلك في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة من الطعام، لكنه حقيقة قد يؤدي إلى جعله يكره بعض الأطعمة ويكره وقت الوجبات. إذا لم تتمكن من حمل طفلك على تناول الخضار، فحاول أن تجعله يراك أنت تأكلها وتتلذذ بها. يتعلم طفلك الصغير عزيزي المستمع من خيارات الطعام منك، لذا حاول أن تشجعه بقدر الإمكان. يمكنك أيضا المحاولة من خلال تقديم كميات صغيرة من الفواكه أو الخضروات مع غذاء صحي آخر يحبه الطفل، أو أن تطلب منه اختيار واحد لتجربتهما معا. وترتيب الفواكه والخضروات بأشكال ممتعة وألوان جميلة قد يساعد أيضا في جعلها تبدو مغرية على الطبق. من المهم ألا ننسى أنك قد تحتاج لعدد من المحاولات لتجعل طفلك يجرب أطعمة جديدة ويستمتع بها، فلا تستسلم.

0: إذن حياة سعيدة مليئة بالأفراح والمسرات نرجوها لكم أعزائي المستمعين عزتي المستمعات. إلى هنا نأتي على نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي مع الأسرة. نتمنى الصادقين أن تكونوا قد قضيتم معنا لحظات ممتعة مفيدة وشيقة. حتى نلقاه في حلقة القديمة بحول الله، لكم تحيات أدوشة بكر والزميلة نعيمة أبي دار في إخراج حلقة هذا اليوم. دمتم سعداء وإلى اللقاء. مع الأسرة. إعداد وتقديم الدوشة بكر.
1: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: الحمد لله رب العالمين، أمر عباده بذكره ووعدهم على ذلك الأجر العظيم، فقال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. والصلاة والسلام على سيد

0: محمد المبعوث رحمة للعالمين، القائل: الدعاء هو العبادة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الذكر والدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس وتستنزل الرحمات وتدفع الكربات. وما أحوج المسلم في زمان كثرت فيه الشواغل والهموم إلى أن يجعل لسانه رطبا بذكر الله تعالى، وقلبه معلقا بالدعاء والابتهال إلى مولاه. أيها المستمعون الكرام، لقد جعل الله تعالى الذكر حياة للقلوب، فقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالإنسان قد يملك المال والجاه والمتاع، لكنه لا يجد السكينة الحقيقية إلا إذا عمر قلبه بذكر الله تعالى. والذكر يشمل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الذكر فقال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، في يقظته ومنامه وفي سفره وإقامته وعند دخوله وخروجه وعند أكله وشربه، فكان قدوة لأمته في دوام الصلة بالله تعالى. أما الدعاء فهو باب عظيم من أبواب العبودية، يظهر فيه فقر العبد إلى ربه وافتقاره إلى رحمته وعونه، وقد أمر الله تعالى به فقال: وقال ربكم ادعوني يستجب لكم، ووعد سبحانه بالإجابة لعباده الداعين إذا أقبلوا عليه بصدق وإخلاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، يدعو ربه في السراء والضراء، ويعلم أصحابه الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، إرشادا للأمة إلى ضرورة التعلق بالله وسؤاله الثبات والهداية. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء الإخلاص لله تعالى وحضور القلب واليقين بالإجابة وتحري الأوقات الفاضلة كالسجود وآخر الليل وبين الأذان والإقامة وعند الإفطار من الصيام، كما كان يبدأ دعاءه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الكرام، إن الذكر والدعاء ليس عبادتين موسميتين، بل هما زاد المؤمن في كل وقت وحين. فمن لازم الذكر أنار الله قلبه، ومن أكثر الدعاء فتح الله له أبواب الخير، ومن جمع بينهما عاش في معية الله وحفظه وتوفيقه. فلنحرص على أذكار الصباح والمساء والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنكثر من الدعاء لأنفسنا وأهلينا ووطننا وأمتنا، سائلين الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا معلقة بك، وتقبل منا دعاءنا إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل في سيرته العطرة منارا للمهتدين وقدوة للسائرين وحجة على العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. مستمعي إذاعة الداخل الجهوية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة، الذي يشرف عليه المجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. ترافقكم عبر هذا الأثير فاطمة الصغاري، مرشدة منسقة بالمجلس العلمي الجهوي لجهة الداخل وادي الذهب. مستمعي الكرام، ما أحوجنا إلى أن نقف مع السيرة النبوية وقفات تدبر واعتبار، لا وقفات سرد وإخبار. فالسيرة النبوية ترشد الإنسان إلى سبيل الفلاح، فكل موقف من مواقفها يحمل درسا، وكل حدث من أحداثها يزخر بالعبر والحكم. ولذلك كان القرآن الكريم يقص علينا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ليثبت الإيمان في القلوب، ويعلمنا أن طريق الحق ليس مفروشا بالراحة، بل تكتنفه المشاق والابتلاءات. أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، أيها المستمعون، أيتها المستمعات، إذا كانت غزوة بدر قد ميزت بين الإيمان والكفر، وكانت أحد مدرسة للطاعة والثبات، وكانت الخندق محك اليقين عند اشتداد الأحزاب، فإن غزوة تبوك كانت الامتحان الأعظم لصدق الإيمان وصحة الإخلاص، ففيها انكشف المؤمن الصادق، وافتضح المنافق الكاذب، وتجلت قيمة الصدق في أبهى صورها، حتى خلد الله ذكرها في سورة التوبة، السورة التي كشفت سرائر النفوس، وبينت مواقف المؤمنين والمنافقين، وقصت علينا نبأ الثلاثة الذين خلفوا. وقد وقعت غزوة تبوك في السنة التاسعة من الهجرة، بعد أن أذل الله المشركين بفتح مكة، وأخمد شوكة هوازن وثقيف في غزوة حنين، وأصبحت الجزيرة العربية تدين للدولة الإسلامية بالقوة والهيبة. وهنا أدركت الإمبراطورية البيزنطية، وهي أعظم قوة في ذلك الزمان، أن نور الإسلام آخذ في الامتداد، وأن دولة المدينة لم تعد قوة محلية، بل أصبحت دولة تحسب لها الحسابات. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم يستعدون لحرب المسلمين، ويجمعون الجيوش على تخوم الشام، وأنهم استنفروا بعض قبائل العرب المتنصرة للانضمام إليهم. فلم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل العدو ديار المسلمين، بل بادر إلى ملاقاته. مستمعي الكرام، لم تكن هذه الغزوة كغيرها من الغزوات، فقد خرج المسلمون في أشد أيام السنة حرا، وكانت الثمار قد أينعت والظلال قد طابت، والنفوس تميل إلى الراحة والمقام، وكانت المسافة بعيدة والزاد قليلة والرواحل نادرة، حتى كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد. لذلك سماها القرآن الكريم

ساعة العسرة. قال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. وسمي الجيش الذي خرج فيها جيش العسرة، لأنه جمع بين عسرة المال وعسرة السفر وعسرة الحر وعسرة مواجهة أعظم قوة عسكرية في ذلك العصر. وهنا يبدأ الامتحان، فمن الذي سيصدق مع الله؟ ومن الذي سيؤثر راحة الدنيا على طاعة الله؟ ومن الذي سيخفي في قلبه النفاق ويتضرع بالأعذار؟ هذا ما سنراه في هذا الدرس حين نقف مع مواقف الصحابة في تجهيز جيش العسرة، ومع موقف المنافقين، وكيف صنع الإيمان رجالا بذلوا كل ما يملكون في سبيل الله. مستمعي الأعزاء، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم العزم على الخروج إلى تبوك، لم يور بوجهته كما كان يفعل في أكثر غزواته، بل أعلن المقصد صراحة لبعد المسافة وشدة الحر وقوة العدو، حتى يتأهب المسلمون لهذا الخطب الجلل. وكان ذلك من حكمته صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره. ثم أخذ يدعو المؤمنين إلى البذل والإنفاق، لأن الجهاد لا يقوم على الشجاعة وحدها، بل يحتاج إلى إعداد وتجهيز. وقد قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فكان الصحابة رضوان الله عليهم يتسابقون إلى الخير، لا ينتظر أحدهم أن يسبق إلى فضيلة ولا أن يفوته موطن يرفع الله به درجته. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله كله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أبقيت لهم الله ورسوله. فكان ذلك أعظم صور التوكل وأبلغ دليل على صدق اليقين. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، وكان يرجو أن يسبق أبا بكر في ذلك اليوم، فلما رأى ما صنع أبو بكر قال: والله لا أسبقك إلى شيء أبدا. فكانت منافستهما منافسة في الآخرة لا في حطام الدنيا. وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقد ضرب أروع الأمثلة في الإنفاق، فجهز جيش العسرة وجاء بألف دينار، فجعلها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها بيده ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فما أعظمها من شهادة نبوية، وما أجله من فضل ومنقبة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. مستمعي الكرام، لم يكن البذل مقصورا على الأغنياء وحدهم، بل ساهم الفقراء بما استطاعوا، وتصدق بعضهم بصاع من تمر، فسخر المنافقون منهم، فأنزل الله قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب مشهد أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه. ومن أعظم المشاهد التي يرق لها القلب أولئك الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يحملهم ليخرجوا معه، فلم يجد ما يحملهم عليه، فرجعوا وقلوبهم تتقطع ألما وأعينهم تفيض بالدموع، حزنا على فوات شرف الجهاد، لا خوفا من الموت ولا حرصا على الدنيا. فخلد الله ذكراهم في كتابه العزيز، قال سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما ينفقون. وما أعظم الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين الذين تثاقلوا عن الطاعة وأخذوا يثبطون المؤمنين ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر. فجاءهم الجواب من فوق سبع سماوات، قال تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كان

0: يفقهون. ولم يكتف المنافقون بالتخلف، بل جاءوا بالمعاذير الكاذبة واختلقوا الأعذار وطلبوا الإذن في القعود. مستمعي الكرام، إن تبوك لم تكن معركة سيوف بقدر ما كانت معركة قلوب، فقد ظهر فيها المنفق المخلص والمتصدق المحتسب والفقير الباكي على فوات الطاعة والمنافق المتثاقل والمعتذر بالكذب، وكان كل ذلك تمهيدا لأعظم قصة سترويها لنا السيرة، وهي قصة الثلاثة الذين خلفوا، الذين أنجاهم الصدق وخلد القرآن ذكراهم. فمن هم هؤلاء الثلاثة وما هي قصتهم؟ مستمعي الكرام، ليست العبرة في هذه الغزوة بأنها آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، ولا بأنها كانت مواجهة مع أعظم قوة في ذلك الزمان، بل إن أعظم ما خلده التاريخ من أحداثها هو قصة ثلاثة رجال صالحين لم يحملهم النفاق على التخلف، ولا حملهم الكفر على القعود، ولكن غلبتهم النفس بالتسويف حتى فاتهم شرف الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء هم كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع، وهلال بن أمية رضي الله عنهم. وقد روى كعب بن مالك رضي الله عنه قصته بنفسه في حديث طويل متفق عليه، يعد من أعظم أحاديث التوبة والصدق في السنة النبوية. يقول كعب رضي الله عنه: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. ثم يقول: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه. فتأملوا مستمعي الكرام هذا الاعتراف، فلم يكن كعب فقيرا ولا مريضا ولا عاجزا، ولم يكن ينتظر راحلة، بل كان يملك ما لم يكن يملكه من قبل، ولكنه آفة التسويف. يقول: أتجهز غدا، أتجهز بعد غد، حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال يؤخر حتى بعد الجيش وأدرك أنه لن يلحق به. وكم من طاعة ضيعها الإنسان بقوله غدا، وكم من خير فاته لأنه أجل العمل. وصدق الحسن البصري رحمه الله إذ قال: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستمعي الكرام، من تبوك، كان المنافقون قد هيئوا أعذارهم الكاذبة، فجاءوا يحلفون ويعتذرون. وقد ذكر الله حالهم في قوله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. أما كعب وصاحباه فلم يجدوا في أنفسهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كعب: فوالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله. ما أعظمها من كلمات المستمعي الكرام، وما أرفعه من موقف. فقد علم أن الكذب ينجيه ساعة، ولكنه يهلكه عند الله، وأن الصدق قد يؤلم اليوم ولكنه ينجيه غدا. وهنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يهجروا هؤلاء الثلاثة، فلا يكلمهم أحد ولا يسلم عليهم أحد، فكان ابتلاء عظيما. حتى قال كعب: فتنكرت لي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. ومضت الأيام والألم يزداد والوحشة تعظم والقلوب تذوب ندما، حتى مضت 40 ليلة، فجاء أمر آخر وهو أن يعتزلوا نساءهم، فازداد الابتلاء شدة ليربي الله قلوبهم على كمال الانكسار وصدق الإنابة. أيها المستمعون الكرام، مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقصى ألوال أيها المستمعون الكرام مضت 50 ليلة على هؤلاء الرجال الثلاثة وهم يعيشون أقسى ألوان الابتلاء، لا يكلمهم أحد من المسلمين، ولا يؤنس وحشتهم صديق، ولا يخفف عنهم قريب. وكان كعب بن مالك رضي الله عنه يخرج إلى المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ويصلي قريبا منه، فإذا أقبل عليه أعرض عنه، وإذا انشغل بالصلاة نظر إليه، كما روى ذلك كعب نفسه في الصحيحين. وفي أثناء هذا الابتلاء أرسل ملك غسان إلى كعب كتابا يدعوه فيه إلى اللحوق به، ويعده بالإكرام والمنزلة، ولكن الإيمان الذي ملأ قلب كعب جعله يقول: وهذه أيضا من البلاء. ثم ألقى الكتاب في التنور فأحرقه، ليعلن أن المؤمن لا يبيع دينه عند الشدة، ولا يستبدل رضا الله برضا الناس. ولما اكتملت الخمسون ليلة وبلغ الابتلاء غايته، أنزل الله فرجه، ونزل قوله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فما إن نزلت الآيات حتى أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبشرهم، وكان كعب رضي الله عنه على سطح بيته، فسمع مناديا يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فقال: فخرجت ساجدا وعرفت أن الفرج قد جاء، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجهه يبرق من السرور عليه الصلاة والسلام، وقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. يا لها من بشارة، لم يقل منذ أسلمت ولا منذ شهدت بدرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: منذ ولدتك أمك. لأن التوبة الصادقة مستمعي الكرام تجدد حياة الإنسان وترفعه أعلى الدرجات. فقال كعب: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. ثم قال كعب كلمته الخالدة التي يجب أن تكتب بماء الذهب: والله ما أنعم الله علي بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعي الأفاضل، إن غزوة تبوك ليست درسا في القتال، بل هي درس في إعداد النفوس وتربية القلوب وتحقيق الصدق مع الله. فقد علمتنا أن الطاعة تحتاج إلى مجاهدة، وأن أخطر ما يفسد الأعمال هو التسويف والتثاقل، وأن المؤمن قد يزل ولكنه لا يصر على زلته، بل يرجع إلى ربه معترفا منيبا صادقا. وفيها أيضا أن الصدق قد يكلف صاحبه في البداية ولكنه ينجيه في النهاية، وأن الكذب قد يفتح للإنسان بابا من الراحة المؤقتة ولكنه يورثه ذلا وندامة. وما أحوجنا في زمننا هذا إلى أن نتخلق بخلق الصدق في أقوالنا وأعمالنا ومعاملاتنا وعهودنا ومع الله قبل كل شيء. مستمعي الكرام، نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق الإيمان وصدق اللسان وصدق العمل، وأن يجعلنا من التوابين المنيبين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الكريم. وإلى لقاء جديد مع حلقة أخرى من سلسلة بسيرته صلى الله عليه وسلم تستقيم الحياة. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته.

تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعاتنا ومستمعينا الكرام، أينما كنتم وأينما بلغكم صوت أثير إذاعة الداخل الجهوية، طابت أوقاتكم بكل الفرح والسرور، وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع فسحة جديدة ومتجددة.

واحدا وللحكاية أذنا صاغية وللمعلومة الخفيفة طريفة طريقا إلى القلب قبل العقل.

معكم وبكم ولأجلكم ضمن فسحة اليوم. لن نحتاج إلى حقيبة سفر ولا إلى تذكرة عبور، يكفينا أن نفتح نافذة صغيرة على عالم الطرائف واللطائف والأمثال والحكايات والمواقف العجيبة، لنكتشف أن الحياة رغم ما فيها من مساحات الجدية تعرف كيف تبتسم لنا من حين إلى آخر.

مشكورات ومشكورين، كونوا معنا وابقوا معنا مستمعينا الأعزاء. فقد تكون كلمتنا اليوم مثلا شعبيا أو حكاية طريفة أو واقعة مستملحة منسية أو تعريفا ساخرا يضع الأشياء في مكانها، وربما كانت مستملحة وابتسامة صغيرة لكنها تكفي لتجعل يومنا أجمل وأكثر ابتهاجاً.

فسحة هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في داخل سفر أثيري في عوالم كل ما هو طريف ومستظرف، فخذوا منها ما يسر الخاطر وما ينعش الذاكرة وما يرسم على الشفاه ابتسامة تنعش القلب وتبهجه.

ذكر كل اللواتي والذين انضموا بنا اللحظة أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع طبعا اللي بغيناه يكون خفيف. مرحبا بكم مجددا.

تعريف طريفة ساخرة. الدبلوماسية أن تقول لكلب وأنت تلاطفه: يا لك من كلب لطيف حتى تجد حجراً.

الكسل فن الاسترخاء قبل التعب. الحمية أو الرجيم أن تنظر إلى الأكل بشوق وتأكل الخس بحزن.

لحظة الانتظار وقت يمر ببطء عندما تنتظر شخصاً، ولكنه يمر بسرعة عندما تكون أنت من تأخر.

صحيح الفقر ليس عيبا، لكنه يجعل العيوب الأخرى تظهر بوضوح

الطبيب شخص يكتب بخط لا يفهمها إلا الصيدلي، لكنه يكتب المبلغ بطريقة واضحة لمن يقرأه. وفي تعريف طريف للصيدلي قالوا بأنه مترجم معتمد للغة الهيروغليفية التي يكتب بها الطبيب.

طبيب الوصفة، لكنه خبير في تحويل ورقة صغيرة إلى فاتورة كبيرة. الحاسد شخص يرى أن العشب عند جاره أكثر اخضرارا حتى لو كان جاره يزرعه بلاستيكيا، فهو يتمنى أن يفقدك كل شيء فقط لأنه لا يستطيع الحصول عليه.

أختي المستمعة، أخي المستمع، عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل ضمن هذه الحلقة من هذه الفسحة الأثيرية، نقول لكم مجددا صباح الخير والأمل. طبعا ابدأ يومك بإيمان أن كل خطوة صغيرة تقوم بها اليوم قد تكون سببا في نجاح كبير غدا. اعمل بحب، اعط من قلبك وساعد من حولك، فالعطاء لا ينقصنا بل يزيدنا قوة وخبرة ومحبة. لا تستسلم أمام الصعوبات، استمر، تعلم، ثق،

أن تعب اليوم هو جزء من نجاح الغد. صباحكم مستمعينا الأعزاء، صباح عمل وعطاء وأفراح، أمل وإنجاز ونجاح.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، ما تزالون مستمعين الأعزاء الأفاضل في الاستماع لمواد وفقرات برنامجكم اللي هو فسحة واللحظة مع هذه الفقرة. كلمات لها معنى. إن المرأة لن ينال ما يحب حتى يصبر على كثير مما يكره، وليعلم أن لكل بداية محرقة نهاية مشرقة.

الطريقة بإذن المولى. بعد التملك أذى فلنرخي أيادينا. حافظ على نياتك البيضاء ولو ألبسوك سواد ظنونهم.

قد لا يكبر بستانك لأنك كلما أزهرت فيه أو زهرت فيه وردة قطفتها لتثبت للناس أنك مزارع. ما تخسره لكونك حقيقيا كان مزيفا لكنه في الحقيقة يرضي نفسيتك. من وجد شمسه التي بداخله لن يبحث عن أي نور في الخارج. المرء لا تشقيه إلا نفسه، حاشى الحياة أن تشقي، ويظن أن عدوه في غيره، وعدوه يمسي ويضحي فيه لأن الشخص يتحمل مسؤوليته.

0: هكذا مستمعتنا ومستمعينا الكرام نصل إلى نهاية فسحتنا لهذا اليوم، طبعا فسحة قصيرة في زمنها لكنها نتمنى أن تكون واسعة في متعتها، غنية في طرائفها وخفيفة على القلب والروح. وهذا هدف هذه الفسحة، أن نمنح أنفسنا دقائق قليلة نبتعد فيها عن صخب الحياة ووجع الأسئلة، ونعود إليها بخاطر أصفى وابتسامة أوسع ونفس أكثر تفاؤلا. إلى أن نلتقي في فسحة قادمة، تقبلوا من طاقم هذه الحصة الإذاعية أطيب التحايا وأجمل الأمنيات. فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لآذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك أش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

لحسنه يدنى الزمان وبه نادى ابن صفي.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في إطار خطة تسديد التبليغ وشرحا لمضامين الخطبة المنبرية الأسبوعية، يسعدني أن ألتقي بحضراتكم عبر أثير إذاعة الداخلة الجهوية حول موضوع فضل الكسب الحلال. فمن الأمور التي أكد عليها شرعنا الإسلامي الحنيف وجعلها من واجبات النفس هو واجب السعي والعمل للمعاش. قال الله عز وجل: نحن نرزقهم وإياكم. والرزق يحتاج إلى السعي، والسعي واجب. لذلك قال الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أمرنا الله سبحانه وتعالى بعد تأديتنا الصلاة التي هي الواجب الرباني على المرء أن ننتشر في الأرض ونسعى فيها ابتغاء فضل الله ورزقه، ولكن بشرط أن لا ننسى ذكر خالقنا ورازقنا في أثناء عملنا في طلب أرزاقنا بأي سبب من الأسباب، من تجارة أو أداء عمل. فإننا بذكر ربنا تخشع قلوبنا ونتجنب ما نهانا عنه ربنا. وذكر الله كما تعلمون سبب لنزول البركة التي ليس لنا غنى عنها. والرجل هو المسؤول عن قوت عياله، وبادر إلى الاشتغال إما في الزراعة أو التجارة أو الوظيفة والحرف جميعها، وكل ميسر لما خلق له. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المحترف. وقال أيضا: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. ولما كان المال هو العين التي يطلبها الإنسان من كل سبيل ليتوصل بها إلى رزقه، مأكله ومشربه وملبسه، فقد حدد الدين الإسلامي لكسب هذا المال قانونا لا تصح مخالفته، ووضع أصولا تجب مراعاتها، فبين الحلال والحرام في كسب المال، وبينهما في الأكل والملبس والمشرب، وجعل لكل ذلك حدودا من تعداها ظلم نفسه. وكما يقال: الفقر لا يبيح الحرام. وإذا كان كسب الحرام قبيحا بالنسبة للفقير فهو للغني أقبح. إن الله تعالى جعل عمران هذا الكون مترتبا على السعي وراء الرزق. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وجعل تحصيل الرزق متوقفا على اختلاف الأسباب والأعمال. فالزارع يسعى للتاجر، والتاجر يسعى للعامل، والنجار يعمل للبناء، والحداد يعمل لهما، والموظف يخدم الجميع، وهكذا. ولله ضر من قال: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. ثم إن العمل وراء الرزق من أفضل الأعمال، وهو في درجة الجهاد، لا سيما إذا كان الرجل العامل مكلفا بعائلة تشتمل على صغار وعجزة، وهو قادر على السعي والكسب لإعالتهم. ومما ورد في السنة النبوية الشريفة من التنويه بشأن العمل والحث عليه ما رواه الإمام الطبراني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه ذات يومين، فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر يسعى، فقالوا: ويح هذا لو كان شبابه وجلده في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هذا، فإنه إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه ليعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. وسبيل الله كما هو واضح في هذا الحديث كل طريق يسلكه الإنسان لتحصيل ما فيه خيره وسعادته وهناؤه، بشرط أن يكون سعيه مرتكزا على نية صادقة صالحة وقصد كريم. ومن النية الصالحة والقصد الكريم صدق التاجر، فلا يحلف بالله كاذبا متعمدا، ولا يغش ولا يروج سلعة فاسدة، وصدق الصانع فلا يخادع ولا يماطل ولا يخلف وعدا، وصدق الموظف فلا يهمل ولا يرتشي، وصدق القاضي والحاكم لا يتأثر برشوة أو رجاء أو واسطة فيميل عن الحق. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، وفي رواية لأبي داود: ليس منا من غش. والكذب والغش والإخلاف والإهمال والرشوة والخيانة كلها سبل دنيا. فقد روى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البطالة وسوء نتائجها، فقال عليه الصلاة والسلام: البطالة تقسي القلب. وقال أيضا: إذا قصر العبد في العمل ابتلاه الله بالهم. وحقا إن الهموم والأكدار وقسوة القلب والجرأة على ارتكاب المحرمات والآثام والاعتداء على الغير والإجرام لا تكون إلا من ذوي البطالة والفراغ. فمتى انتشرت البطالة في أمة إلا وانتشرت معها الآفات. ومن شروط العمل والكسب الحلال وأسباب نجاحه الثبات والاستقامة من غير ملل أو ضجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقيم. وإن العمل القليل إذا رافقته الهمة والنشاط والاستقامة أحب إلى الله من العمل الكثير الذي قد يؤدي إلى الملل والانقطاع عنه. فعلى المسلم الصادق الإيمان أن لا يشغل نفسه بتوكل كاذب مقرون بالإهمال والجلوس بدون عمل، بل يسعى ويعمل ويصدق بعمله ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. فهذا التوكل هو التوكل الشرعي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ولن يكشف الله سبحانه وتعالى عن الأمة هذه الهموم والغموم ما دام المال معبودا لنا، ولا نبالي أمن حلال كسبناه أم من حرام. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يصعد له من العمل والدعاء إلا الطيب. وفي هذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فاللهم إنا نسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا واسعا، وفي هذا القدر كفاية. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد: المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب.
1: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر الإخلاص وكنهه في هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع خالق الوجود. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

إن الدين عند الله الإسلام. فالدين هنا هو رؤية للأمور وتقويمها وترتيب أولوياتها، وكلما كانت الرؤية جزئية منصبة على جانب معين أو زاوية معينة كانت أبعد عن الحقيقة، وكلما اقتربت هذه الرؤية من الشمول ومن الإحاطة بجميع الأركان والزوايا وبحجمها الحقيقي وبحجم كل منها مقارنة بالآخر، اقتربت هذه الرؤية من الحقيقة أكثر فأكثر. ولأن الرؤية الإلهية هي رؤية مطلقة متعالية عن المكان وعن الزمان، فإن كل شيء يقوم فيها ضمن حجمه الطبيعي والحقيقي، وهذا هو الإسلام في جوهره، الإسلام الذي هو رؤية شاملة متوازنة للحياة لا تضخم شيئا على حساب شيء آخر تصغره. وكيف يمكن لك أو لأي أحد أن ينسلخ عن الرؤية المتوارثة لمجتمعه ويرفضها ويبحث عن رؤية أخرى أكثر توازنا وعدالة ثم لا يصل إلى الإسلام؟ أعني الإسلام حقا وليس أوضاع المسلمين وفهمهم. كيف يمكن لمن استطاع أن ينفصل عن رؤية مجتمعه وحضارته وكل ما يدين به من حوله وأن يبحث عن حقيقة أخرى أكثر اتساقا بالكون من حوله ثم يسهو عن تلك الحقيقة الكبرى التي تلف الكون وأن يستسلم لها عبر الإسلام؟ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نحن أمام مركب من ثلاث مفردات إذن، وقد تأملنا في كل مفردة من مفرداته، فماذا يحدث عندما تتحد العناصر مع بعضها بعضا؟ وكيف تقدح شرارة مضيئة عندما يحتك كل عنصر مع آخر؟ مخلصين له الدين، الدين الخالص، هذا هو الوصف المتكرر للدين في القرآن الكريم. وقد عرفنا معنى الخالص ومعنى الدين، فما معنى الدين الخالص؟ إنه يعني الرؤية الخالصة للأمور من دون وجود أثر لرؤى أخرى، إنه وسيلة التقويم التي لا تختلط بوسائل أخرى وتقويمات أخرى، إنه ترتيب الأولويات وفق نسق خاص لا تؤثر عليه أنساق أخرى ولا تعيد ترتيب أولوياته ولا تغير ثوابته رؤى أخرى، سواء كانت تابعة لمنظومات اجتماعية أم دينية. إنه سلامة تلك العدسة بعد أن نزعت عنها سهام الرؤى الأخرى. لا يمكن أن تكون العدسة خالصة إلا إذا خلصتها من تلك الرؤى المختلفة، ولا يمكن أن تبقى العدسة خالصة لحالها من دون أن تشوبها رؤى أخرى، لأن ذلك يعني أنها مغمضة وأنها لا تتفاعل مع المحيط بها. التفاعل يحتم دخول الشوائب، لكن المهم هو أن تكون جهة التفاعل هي التنقية، وهي طرد الشوائب التي تقوي العدسة وتجعل البصر حديدا، وأن يكون هناك تفاعل مع المحيط دوما، لكنه تفاعل يتجه إلى التنقية لا إلى التراكم.

أفضل مثال لذلك الدين الخالص يجسده الخطاب القرآني في إنسان هو النموذج وهو الهدف. فالحديث عن الدين وعن الإخلاص وعن الدين الخالص ليس حديثا مجردا بلا ارتباط واقعي وعملي، بل إن هذا الحديث يرتبط في النهاية بإنسان هو الذي يحول الأفكار المجردة إلى الواقع، ويحول الأمر الواقع إلى ملكوت الواقع. هذا الإنسان النموذج يتجسد في سورة الزمر، وهي من أكثر سور القرآن الكريم التي وردت فيها مشتقات لفظة الإخلاص، وسيكون ذلك كله مجسدا في رجل، ويكون الضد منه مجسدا أيضا في رجل آخر، ويتقابل الرجلان وجها لوجه، ليس في حلبة مصارعة أو ساحة قتال، بل في داخلنا نحن شخصيا، في داخل

كل منا في أعماق الأعماق البعيدة عن السطح والقناع. من هما هذان؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ليس المثل فقط عن رجل من زمن الرق وملك اليمين كما سيخيل للبعض وكما سيحلو للبعض أن يتصور وأن يؤكد. ليس المثل عن أمر لم يعد موجودا في زمن الحرية المزعومة، بل هو عن حقيقة يومية تتجاوز الأقنعة والشعارات. رجل فيه رجال متشاكسون ليس عن أشخاص امتلكوا جسده بالضرورة واختلفوا فيما بينهم على امتلاكه، بل عن رموز وأفكار استلبت روحه وبصره وعقله وأسلوب تفكيره ونمط حياته. عن أشخاص يمثلون حضارات أخرى أو أديان أخرى أو إيديولوجيات أخرى، يتشاكسون ويختلفون ويتصارعون فيما بينهم على امتلاك هذا الرجل الذي هو ساحة صراع ومنافسة بينهم جميعا. والرجل الآخر من هو؟ إنه رجل سلم لرجل، ومرة أخرى لا يعني هذا إشارة إلى عقد صحيح الملكية في زمن الرق، بل هو يشير إلى وجود رؤية واحدة، إلى وجود رمز واحد في ذهن هذا الرجل يهيمن على فكره وعقله وظاهره وباطنه. ولا بد أن نذكر هنا أن سلم تعني عند العرب وفي لسانهم أنه نجا وخلص بعد أن نشب سهم فيه، أي إنه انتزع السهم انتزاعا بعدما أصابه. إنه رجل واحد هذا الذي امتلك الرجل الآخر، وكان هذا السبب في أنه سلم، في أنه نجا وخلص من كل الشركاء المتشاكسين كما ينجو من انتزع من قلبه سهم مميت ليس فيه ما يتشاكس مع بعضه بعضا. إنه منهج واحد هذا الذي يملي عليه فكره وسلوكه، العدسة التي يرى من خلالها العالم واحدا، ولذلك فهو يرى بشكل أوضح. ليس ثمة رؤى متضاربة، ما من تشويش في الرؤية هنا أو قصر في النظر هناك، لذلك فإنه يستطيع أن يعمل بشكل أفضل، أن ينتج بشكل أفضل، أن يبدع، أن يكون ما أراده الله أن يكون. هل يستويان؟ هل يستوي من في داخله صراع مستمر بين الرؤى والأفكار؟ من يكون ظاهره غير باطنه؟ من يكون سلوكه في واد وأفكاره في واد آخر تماما؟ من تكون أحلامه السرية ورغباته باتجاه وما يعلن عنه في العلن في اتجاه آخر تماما؟ هل يستوي من يكون فيه شركاء متشاكسون مع من حسم أمره، انتزع تلك السهام التي أصابت رؤيته بمجرد التفاعل مع المحيط؟ هل يستوي من تشتته الرؤى وتجعله فرطا لا يعرف ماذا يريد وأين يريد وأين هو، مع من استطاع أن يحدد هدفه واتجاهه وموقعه أصلا؟ هل يستوي من هو مصاب بالفصام وذهنه متشظ كأنه عدة أشخاص يتنافسون فيما بينهم، ومن هو واحد كل على بعضه، سوي الذهن بمركز واحد وبؤرة واحدة؟ ولننتبه هنا أن الرجل الآخر النموذج الأعلى للإخلاص ليس شخصا لم يمر بالصراع، إنه لم يولد وهو سلم لرجل واحد، لأن اللفظ سلم يعني ضمنا انتصار شخص واحد بعد صراع، بينما لفظ المشاكسة يوحي بمناكفة لا تنتهي وصراعات لا تصل أبدا لحسم. وهذا هو الإخلاص فعلا، لا أحد يولد مخلصا، بل هو التفاعل مع المحيط وانتزاع الرؤى الأخرى ولو بألم وجهد كبيرين، كما سيحدث عندما يصيب سهم ما وسط قلبك وتمد يدك المرتجفة وتنتزعه رغم الألم.

وليس الرجل الآخر بليدا لم يمر بصراع أولئك المتشاكسين فيه، لكنه استطاع أن يحسم أمره وأن يحدد موقعه وأن يكون مع واحد منهم، الواحد الأحق بأن يمتلك أفكاره وعقله وعواطفه. في داخل كل منا شيء كهذا، وإن أنكرنا وإن بالغنا في الإنكار وإن أصررنا أن الأمر يخص مرحلة تاريخية ولت وانتهت، في داخل كل منا بضعة أشخاص متشاكسون، وربما الأشعة لن تكشف وجودهم، ربما التخطيط الدماغي لن يستطيع أن يحدد عددهم، لكنهم موجودون هناك. قد تلمحهم أحيانا وأنت تسير فإذا بك تملك عدة ظلال، وأحيانا قد تنتبه فإذا بهم قد سرقوا منك ظلك. قد يخيل إليك أحيانا أنهم يظهرون ببعض وجوههم في المرآة بدلا من وجهك. قد تجد نفسك تنفذ ما يملونه عليك، وقد يسلبون منك إرادتك ويزورون توقيعك، فلا تعود تفرق بين ما هو أنت وما هو هم. في كل منا شيء كهذا، ذلك الصراع بين الرؤى والأفكار وأنماط الحياة والإيديولوجيات وصناديق الأحلام القادمة من حضارات أخرى لها منطلقات وثوابت مختلفة. كل من هذه تتمثل في رجال متشاكسين يسكنون الكثير منا ويقضون وقتهم في مناكفة لا تنتهي، ولكنها تنتهي فعالية هذا الرجل وإمكانياته الكامنة. والأمر هنا أن تحسم هذه المشاكسة، وعلى الأخص أن تحسم بالطريقة الصحيحة.

إلى هنا أودعكم مستمعي الأفاضل، دامت لكم مسرة تذوق الإخلاص ومحيطاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برشا. أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضرتكم مستمعين الأعزاء هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. في خدمتكم تنشيطا إذاعيا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لضبط هندسة الصوت والإخراج نعيم أبي دار.

مستمعاتنا مستمعينا الأعزاء الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم، طاب أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الأثيري الجديد المتجدد من برنامجكم صباح الخير الداخلة. صباح الخير داخلة على الموجة تردد 89.3 FM، فرصة للتواصل أثيريا، وكل همنا وحلمنا أننا لاستحسانكم ونحظى برضاكم.

اللهم صباحا يزهر بالخير، اللهم لطفك أينما سارت بنا الحياة. صباحكم مستمعين الأوفياء، صباح الخير والربح وراحة البال. الله يجعل صباحكم كله نور ولطف وتيسير منين ما قست بكم الحياة. صباحكم مبارك، نهاركم زين. فهد اللقاء اللي كنجددوه طبعا، ونحن دائما فخورين بوفائكم الأثير الذي هو أثير لديكم، أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

بك نصبح يا الله، وبك نستعين، وعندك نستودع أمورنا كلها، فأعنا بهذا الدعاء الصباحي الجميل.

لكي بعد الطمأنينة كنهديكم مستمعتنا مستمعينا الكرام في هذا اللقاء دعاء اللي كتستحقوه طبعا. نبدأ به يومنا بالله ونستودعه كل أمورنا. أصبحكم مستمعين نور ورضا وفيض بركة.

فحيثما كنتم وأينما وجدتم لكم منا مستمعين الأعزاء في كل مكان، لكم منا في هذا الصباح تحية وسلام، ولكم في نفوسنا معزة لا يوصفها كلام، لكم الخير والسعادة والاحترام. صباح الخير يا وجوه الخير التي تتكرم دائما بالانسجام، طبعا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

خواطر من وحي الخاطر. إن قالت الصناديق كلمتها يوم الاقتراع فقد جاء دور العمل. أكيد بعد أن قالت الصناديق كلمتها بدأت معها صفحة جديدة من صفحات الحياة السياسية والمؤسسات في بلادنا. وأصبح السؤال الحقيقي ليس فقط من فاز ومن لم يفز، السؤال الأهم هو ماذا بعد كل ذلك. فالانتخابات ليست خط النهاية، وإنما هي بداية مرحلة جديدة. من نال ثقة الناخبين والناخبات أصبح أمام مسؤولية أكبر، لأن الصوت الذي وضعه المواطنون في الصندوق لم يكن مجرد ورقة، بل كان أمانة وثقة وانتظارا. ومن لم يحالفه الحظ في الوصول إلى المؤسسة التشريعية فإن خدمته للشأن العام لا ينبغي أن تنتهي بانتهاء الحملة الانتخابية. فالمجتمع في حاجة إلى أفكار الجميع، وإلى النقد البناء، وإلى المبادرات التي تجعل من الاختلاف قوة لا سببا للنفور والقطيعة والتصادم. أما المواطن فقد أدى دوره يوم التصويت، لكن صوته لا ينبغي أن يصمت بعد ذلك. فالمواطنة الحقة المسؤولة ليست أن نختار ثم ننصرف، وإنما أن نتابع ونسائل ونقترح وننبه ونساند كل عمل يخدم الصالح العام. بعد الانتخابات لا ينبغي أن يبقى الناس أسرى ألوان الحملات الانتخابية، ولا أن تتحول المنافسة إلى خصومة. فالذي انتصر في الانتخابات يحتاج إلى أن يمد يده للجميع، والذي لم يفز يحتاج إلى أن يحترم النتيجة. والمواطن يحتاج إلى أن يرى أن الاختلاف السياسي يمكن أن ينتهي يوم الاقتراع بينما يستمر الوطن. ولعل أجمل ما يمكن أن نقوله في هذه اللحظة: انتهت الحملة ولم تنتهي المسؤولية، أغلقت الصناديق ولم تغلق أبواب الأمل والعمل، قيلت الوعود وحان اليوم وقت العمل وتطبيق تلك الوعود، وأعلنت النتائج فبدأت مرحلة الحساب أمام ضمير المواطن والتاريخ. فليكن ما بعد 23 شتنبر موعدا للهدوء بعد صخب المنافسة، وللتعاون بعد اختلاف المواقف وأحيانا تصادمها، وللعمل بدل الكلام. ولنتذكر جميعا أن الوطن أكبر من الانتخابات، وأن المؤسسات أكبر من الأشخاص، وأن خدمة المواطن لا ينبغي أن تكون موسما انتخابيا، بل سلوكا مستمرا ومسؤولية متواصلة. بعد أن قالت الصناديق كلمتها جاء دور العمل، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية والأهم. نعم مستمعينا، ننتقل من المهم إلى الأهم. انتهت المنافسة وبقي الوطن، انتهت الحملة وبدأت المسؤولية، قالت الصناديق كلمتها، والآن فلتقل المبادرات والبرامج والعمل كلمتها لفائدة الساكنة مهما اختلفت انتماءاتها ومواقفها.

مجددا كنرحب بكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، ونذكركم بأنكم ما تزالون في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم صباح الخير الداخل على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل.

0: إذا مستمعتنا مستمعينا الكرام، ما تزال مواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل عبراتير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة متواصلة، واللحظة مع هذه الفقرة.
1: غذاء ودواء.
0: مرحبا بكم في هذه الحصة ديال الغذاء ودواء، وكيف جرت العادة أننا في مستهل دائما كل

الفقرة كان ذكركم بأن استشارة الطبيب أمر ضروري، ولا كان شي حد ولا شي وحدها كتعمل الأدوية ديالها فتواصل تعمل الأدوية، وهذه ما هي إلا نصائح لترسيخ ثقافة صحية. وطبعا كيف كنقول دائما استشارة الطبيب تبقى دائما أمرا ضروريا. حلقة اليوم مستمعينا الأعزاء لهن نعطيه ونذكره فوائد ديال الخمسة ديال الخلطات الطبيعية وشنهي فوائدها، فابقوا معنا. فاش كنستعملوا الرمان مع البرتقال هذا كيساعدنا على رفع مخزون الحديد في أجسامنا. واللي عنده طبعا سكر مرتفع ويدور أنه يخفض أو منسوب السكر في الدم فعليه أنه يستعمل القهوة مع القرفة وفنجان واحد يكفي في اليوم. طبعا شريطة أن هذه القهوة ما يتضاف لها أي سكر.

لكي يعانوا من الضغط الدموي المرتفع، فياك أنهم يخفضوه. ينصح خبراء التغذية بتناول الحمض مع القرنفل طبعا بعد ما يتم نقعه في الماء الدافئ. أما لكي يعانوا من الأنيميا أو فقر الدم، فالوصفة الطبيعية لكي ينصحون بها خبراء التغذية والأطباء أيضا، وهو أننا نندمج أو نخلط بين الرمان والبربر.

ومن ضمن هذه الخلطات أو الوصفات الطبيعية وهو أننا فاش كنستعملوا الشعير والحلبة منقوعتين في الماء دافئ ونخليهم على الأقل ليلة، فاش كنشربوا داك الماء ديال المنقوع ديال الشعير والحلبة فهذا الماء كيساعد على تنشيط الكبد.

طبعا في هاد الخلطات او الوصفات كنلقاو بان فيتامين سي اللي في الليمون او اللي في الحامض فعلا كيساعد الجسم على امتصاص الحديد من الرمان والبربة والقرفة. فيه ايضا دراسات كتشير انها قد تساعد في تنظيم السكر. ولكن كيف كنقولوا دائما هذه الوصفات ما هي علاج طبي نهائي وما كتغنينا عن الدواء، خصوصا الناس اللي عندهم مثلا مرض سكري او ضغط دموي مرتفع او انيميا حاده اي فقر الدم، وبالتالي هذه فقط كتكون مساعده.

طبعا نصيحتنا لكم أحبتي المستمعين الكرام، أن أي واحد عنده أي مرض مزمن فمن الأفضل أنه يقيس طبيب أو طبيبة سابق ما يواظب على أي خلطة من الخلطات اللي ذكرناها. وطبعا نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكيد حينما نتحدث عن مدينة الدخل أو حينما نسمع اسم مدينة الدخل، لعل اليوم أول ما يتبادر إلى إذهاننا السياحة، المناظر الطبيعية والصيد البحري، العمران، أشياء كثيرة جدا وهي جميلة في الجوهر الزرقاء للأقاليم الجنوبية، ولكن قليل من الأجيال الصاعدة والناشئة اليوم كيعرفوا بأن هناك جانب نتحدث فيه عن الصحراء العالمة العارفة وأيضا الصحراء المبدعة. هذا علاه إن شاء الله لينخصوا هذه الحلقة الشعراء معروفة بهم مدينة الدخلة تاريخيا، وتعتبر مفخرة في الذاكرة الإبداعية أو الأدبية لمدينة الدخلة، طبعا بجهة الدخلة وادي الذهب بإقليمية وادي الذهب أو سرد. هذا علاه إن شاء الله في هذه الحلقة التي نخصها نماذج لبعض هاد كبار الشعراء اللي عرفتهم مدينة الدخلة وأرخت لهم الذاكرة. وأنا سعيد أن إن شاء الله يلبي الدعوة كعادته الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية اللي ما شاء الله عليه دائما يستحضر هؤلاء الشعراء والذاكرة الشعرية بجهتنا وتحديدا شعراء الداخلة. سي أهل الصعيديم كنرحب بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا مرحبا.
0: طيب سمعتني كيف قلت في مقدمة هذا الحلقة أن مدينة الداخلة عرفت شعراء كبار اللي ميزوا تاريخها الإبداعي
1: صحيح.
0: والشعري ما كرهت أنك تعطينا بعض النماذج منهم.
1: شكرا.
0: وطبعا في حلقات سابقة ذكرتي واحد المجموعة ديال الشعراء.
1: اليوم عندنا في الشعراء ممتازين رحمهم الله جميعا، عندنا السيد والأمين والوسيف، وعندنا الأمين والحبيب، وعندنا فتن والسدامين.
0: ما شاء الله هذه نماذج لشعراء كبار. نعم.
1: معروفين صحيح. قديمين رحمهم الله جميعا.
0: نعم.
1: لا نبدأ بالسيد رحمة الله عليه والأمين، هو السيد والأمين أحد المقاومين وأحد أدباء هذا الإقليم كما قلنا، من مواليد 1919 والمتوفى سنة 1993. يقول رحمه الله، يقول: الطارف والشايف والبير وعظم مرق ومكفح نكجير، وقرارت وشفكت والقوير وزمول الطيحة وينيان، هذا كامل وكرية غير خاطر عنو التنزلان نزلان وعنو نختير فصك وتنقرمش وشكران. يقول أيضا رحمه الله: يا عقلي كان الدهر مشات حشيت والناس السوات، فيه ولا فيه أخلاق تلات، خالق بعد اللي يصدف الأخلاق، شوفه زي وتوي صرفات وقضي بات العنة ولاك، تنيولك والزعزعيات والله يصدف هيا الخلاق، قلب النص والعجاجيات والله من تيلس جمع جمع جمع تفاك، ثاني الأخلاق لا ولات شيروب وبناق وزراق لشواب وكرجيت لرويات، إيش إيش وقلب قلب الشوف وبخوك.
0: ما شاء الله هذا شاعر كبير رحمة الله على. طيب ذكرتي الاسم ديال شاعر آخر اللي هو لمين
1: ولحمد والأحمد. نعم. الحبيب.
0: نعم.
1: المتوفى سنة 1908 رحمه الله. هذا الشاعر شعره ياسر ياسر ياسر ياسر، ولكن حاول تنجبر قرر من شعره ولكن ما ريته عند الناس.
0: وهذه أمانة جمع هذا التراث الشعري ديال هذا الشاعر.
1: والله وشو عندي منه لقاف واحد ولقاف معاه طلع جميلات حتى ولكن نخلع عنه ما ريت حد يعطيهم. يقول: كدي ترقلات اللام بات وانبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات بعده ما ضاقت معه. هذا في مقاومة المغربية في القلات عام 58. كديت القلات اللام بات وانبذ الواد معاه حمد الله اللي مشات بعده ما ضاقت معه. يقول لك هذا تغلوا عنهم مريضين ذلو قلوس متميعدين، غلوا عنهم مريضين ذلو قلوس متميعدين، كذاش كلهم واحد ورعاه ما شبه حد يعطيني الطلع.
0: وهذا النوع ديال هذا الشعر سهل الصعيدي راه وثيقة تاريخية لأنك يؤرخ التاريخ المقاومة
1: المقاومة. الله يعلم ويرولهم الحقيقة لا بد أن من حقنا ندير منه حلقة ثانية إن شاء الله.
0: وهذه دعوة لأي واحد عنده هذا طلع ولا هذا المتن الشعري ديال هاد الشعراء أن رهدي أمانة تاريخية.
1: لا بد إن شاء الله نعقم تصلوا وطلعوا كاملة ومخوهم كاملة اللي قط قال.
0: ومنه الثالث اللي نأخذه في هذه الحلقة.
1: بتنو السيدامين. رحمه الله. هو هون في التوجيه ينهي عشرة من العلماء يقول احذر للعلماء من ظالمة هما ما يمشوا الظالمة يلي ما تقدر عن كلمة تسكت العادة مذمومة احذر من لحوم العلم لحوم العلم مسمومة حدوا كيل لحمهم سنوا ماني في العليم سنوا وكالوا مكسورة سنوا بيه الليلة عمو وخومة ولا قط نفس شبت منه وصفت منه وتخومة
0: ما شاء الله حق
1: خالق مرة كان عن تيصنقات من عبو الحذاو سر ورفد عنهم وباقيات فخلاقوا يقول لها واحدة منهم يقول لها كديتني اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله هي تيصني قد هناك المولانا سبحان الله خالي وريك من الماضي أحمد
0: نعم
1: اللي راسل المولانا الصحاب دايما تجي ولا تجي الماضي الأخرين تيصنقات هذو والجمعية اللي دونها وسرد الله هذو اللي هماتي دائما يستلهم ولا الصحاب
0: من دون
1: المناطق من دون البلاد الثانية خير سبحان الله العظيم حق كديتنا اللي صديق فينا يا عزك دانا بسم الله يتيزني قد عناك المولانا
0: الله يجزيك باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام أشكر سي أهل صعيدي ما شاء الله لكي يحيي هذا المتن وهذا التراث الشعري وهذه أمانة علينا جميع وعلى الأجيال والباحثين ابن أولاد ومنات لهذا المنطقة من أجل جمع هذا التراث الغني اللي فعلا كيبرز القيمة ديال الذاكرة التراثية لا سيما في الجانب الأدبي ديال الشعراء. إذن إن شاء الله نعدكم في حلقة مقبلة دائما مع سي أهل الصعيدي أننا إن شاء الله نبشو أكثر في هذا التراث الغني سواء في الجانب الأدبي أو الفقهي أو مجالات أخرى. شكرا على حسن إصغائكم.

واللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نفتح نافذة على مساهمات ومشاركات المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعين والمستمعات، وندرج ضمن هذه الحلقة مساهمة الأخ الكريم يوسف السالمي من الداخل الذي اقترح لهذه الحلقة قصيدة مدح للنبي صلى الله عليه وسلم للشاعر محمد المقرن، تقول أبياتها: رباك ربك جل من رباك، ورعاك في كنف الهدى وحماك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق عظيم

ما هي إلا لحظات من عمري الزمن، ونتابع سويا موجز نشرة التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تحتفل الأسرة الملكية الشريفة ومعها الشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، وهي مناسبة لتسليط الضوء على الانخراط الموصول لسموها في مختلف المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها الراسخ بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما الأطفال الصم وضعاف السمع. ومنذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير، في العمل الاجتماعي من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية الأطفال الصم وضعاف السمع، والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير، تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع. في الشأن الصحي، وبعد التحري والتتبع الوبائي الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لحماية الصحة العامة، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لداء الخناق أو الدفتيريا بكل من عمالة أكادير دوتنان وإقليم شتوكا إتبها بجهة سوس ماسا. وفي إطار المنظومة الوطنية لليقظة والرصد الوبائي، أكدت الوزارة تسجيل حالة واحدة مثبتة مخبريا، فيما تخضع ثماني حالات أخرى للتحري والتأكيد المخبري، من بينها حالة وفاة. في المجال السياحي، سجلت مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بمدينة أكادير 4,973,299 ليلة سياحية عند متم يوليوز الماضي، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وفق ما أفاد به مرصد السياحة. وبلغ عدد ليالي المبيت السياحي على المستوى الوطني 25 مليون ليلة إلى 85 عند متم يوليوز الماضي، بزيادة قدرها 8% وبمعدل ملء نسبته 56%. في الأنباء الدولية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية. وقال عراقجي إن الوسطاء القطريين طرحوا أفكارا وتمت مناقشتها، ومن المقرر أن يثيروا المسألة مرة أخرى مع الجانب الأمريكي، وبعد ذلك سينقل الرد الأمريكي النهائي. يلتئم كبار مسؤولي شركة الذكاء الاصطناعي اليوم في البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، ومناقشة سبل الإشراف على هذه التكنولوجيا، وهي مسألة تثير انقساما كبيرا في المعسكر الجمهوري. ويتوقع حضور إيلون ماسك إلى واشنطن، حيث سيشارك اليوم أيضا في إطلاق موقع جديد يجمع خدمات حكومية فيدرالية مختلفة بواسطة الذكاء الاصطناعي. ويركز هذا اللقاء خصوصا على سبل الإشراف على تقنية الذكاء الاصطناعي، بحسب ما قال مايك

0: جونسون، حتى لو كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال يرفض رسميا فكرة تقييد هذه التكنولوجيا. إلى هنا مستمعينا نصل إلى ختام هذا الموجز الإخباري، متابعة شيقة لباقي فقراتنا على أو برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية من برنامجكم صباح الخير داخل النعود والعود أحمد لي، نواصل البرنامج عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

0: نجدد الترحاب، أسمعكم طيبة ونذكركم بأنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الدغلة، فمرحبا بكم مجددا. ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف له حدثنا عن إنجاز التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم، مستمعاتنا مستمعين الكرام، رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، الأستاذ علو فرجي. والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي اللي نظمته الجمعية المصرية اللي هو طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سعلو فرجي، مرحبا بك في دعات الداخلة.
1: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخلة الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
0: طيب أستاذ علو، ما كرهت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قد عدلات وتعطي ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية، وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطن المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
0: طيب سعلو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
1: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية اللي هو الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعية الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي، وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
0: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ما لهي تكون في مأمن عن هادشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات. لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتتم وكيتم الركوب عليها سي علو؟
1: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
0: طيب، معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة دياله، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إذا سمحتي الأستاذ علو، أشني نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد جد المشرفة؟
1: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ مصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكره جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في السياقة أو بالأحرى في مجال السياقة.
0: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
1: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد الطينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولين من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المنبر حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
0: إذا هذا الشيء كيكون موراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، بغي نتهز الفرصة ديال هذا اللقاء لقائي معك عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع، عادة كانت تحدثوا في مثل هذه المسابقات فاش كيكون تتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سي علو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
1: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرج علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ الصافي نعيم من الديار الإسبانية.
0: إذن هذا دليل أنك ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك عندي لك سؤال، أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية، بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهوات، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
1: هذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين، والتحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم، وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع للشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها بوابة مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية، كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسستنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندنا. لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهواة ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هذا الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك، أشن هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سأنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي قد تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور قشتوري.
0: طيب سي علو ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق، إلا عاد فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هاد المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا تقدم جزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث انه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى انه كما ساعدنا في السنة الماضية وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في

0: بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية ترفع له القبعة، وكان شكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر، كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن الاستقبال وحفوة الاستقبال، بالإضافة إلى السي الدكتور محمد عمر اللي هو الآخر تحمل ثقل كل هذا يعني الاستعدادات والترحيب واستقبال الضيوف والوقوف على كل كبيرة وصغيرة في هذا المعرض، وكان بما تحمله الكلمة من معنى كان عريس هذا المعرض اللي هو إيجي في 2026، الأستاذ الدكتور محمد عمر اللي مهما حاولنا أننا نشكره فلأنه فيه حقه، لأنه بذل جهدا كبيرا وقدم مساعدات كبيرة لمنسق الجمعية الحسنية بهذا المعرض. الشكر موصول أيضا للأستاذ العايدي الحسين اللي كان على تواصل دائم بالسفارة من أجل مدهم بكل جديد وبكل المعلومات من أجل تسيير مأمورية منسق الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد اللي هو الآخر، كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانينا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولي. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر تير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا داخل إذاعة المملكة المغربية. المفكرة الإذاعية.
1: سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرض من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق 29 شتنبر، ستكون كالتالي: ينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 12 بعد الزوال و59 دقيقة، العصر في تمام 4:19 دقيقة، المغرب عند حلول 6:57 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء؟ سينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة الثامنة مساء وأربع دقائق. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 18 ربيع الآخر الموافق 30 شتنبر، سينادى له في تمام 5:35 والشروق عند حلول 6:52.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي واحد الطيغار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف.

0: شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك. ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
3: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوة وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: وهنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أمس بقصر أوروبا في ستراسبورغ أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب. وتتمحور المناقشات على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. ويشارك المغرب في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. انطلقت أمس بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العالي الدباغ. أعطت جامعة ابن زهر أمس الاثنين بالداخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وتشكل هذه الانطلاقة بداية مسار جديد لطلبة الفوج الأول للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة. وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر شملت كلية العلوم والتقنيات بقليميم والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية ببيوغرا ومعهد مهن الرياضة بأكادير، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. إلى أن يتجدد اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل. السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية المملكة. درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا. البحر هادئا إلى قليل هجان بالكل من الواجهات المتوسطية والبغاز، وقليل هجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش.

0: تكون بمشيئة الله كالتالي: بالنسبة لهذا اليوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق 29 شتنبر ستكون كالتالي: ينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 12 بعد الزوال و59 دقيقة، العصر في تمام 4:19 دقيقة، المغرب عند حلول 6 مساء و57 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء؟ سينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة 8 مساء و4 دقائق. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 18 ربيع الآخر الموافق 30 شتنبر؟ سينادى له في تمام الساعة 5 صباحا و35 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و52 دقيقة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88

0: ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.9.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك كيفاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية،
4: نشرة الأخبار.
3: في العناوين: المغرب يشارك في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا،

0: بالدوحة انطلق مشروع الاجتماعي السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة المغرب. بالداخل يعطون انطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة. أهلا بكم. في التفاصيل، انطلقت أمس بقصر أوروبا في ستراسبورغ أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 24 برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب، وتتمحور المناقشات على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور أفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. وتعقد الجمعية تعقد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا 4 دورات عامة عادية كل سنة، تجمع برلمانيين من الدول 46 الأعضاء في مجلس أوروبا إلى جانب ممثلين عن البلدان التي تتمتع بصفة مراقب وشركاء آخرين. ويشارك المغرب في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. انطلقت أمس بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العالي الدباغ. ويبحث الاجتماع الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة البنك مع بدء عشريته الثانية سبل تعزيز الاستجابة المؤسسات المتعددة الأطراف والحكومات والقطاع الخاص للاحتياجات المتزايدة في مجال البنية التحتية، مع التركيز على حشد رؤوس الأموال الخاصة وتعميق التعاون بين المؤسسات والأسواق ودعم مشاريع البنية التحتية المستدامة. في الخبر المحلي، أعطت جامعة ابن زهر أمس بالداخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنوع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجية التنمية بمختلف المجالات الترابية. وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس جامعة ابن زهر نبيل حمينة إن المدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة تنتمي إلى الجيل الجديد من مدارس المهندسين بالمغرب، مبرزا أن جهة الدخلة والذهب وجهة العيون الساقية الحمراء حظية بشرف احتضان النواة الأولى لهذا الصنف من المؤسسات الجامعية التي يرتقب تعميمها قريبا على عدد من الجامعات الوطنية. وأضاف خلال ترأسي لهذا اللقاء أن المدرسة تعتمد نموذجا بيداغوجيا حديثا يقوم على إدماج المقاولة في المنظومة التعليمية وإيلاء أهمية خاصة للتكوين الميداني والتطبيقي، فضلا عن تعزيز البحث العلمي التطبيقي والابتكار. وتشكل هذه الانطلاقة بداية مسار جديد لطلبة الفوز الأول للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة. وتتواصل هذه الدينامية من خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية اليوم للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالعيون، قبل أن تتوج هذه السلسلة من المحطات بإعطاء الانطلاقة الرسمية لكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير بتزنيت يوم 30 شتنبر الجاري، إلى جانب باقي المؤسسات الجامعية الجديدة التي تعزز خريطة جامعة ابن زهر بمختلف أقاليم مجالها الترابي. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نأتي وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين. المغرب يشارك في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. بالدوحة انطلاق وشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة المغرب. بالدخل إعطاء الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيات المتقدمة. شكرا على حسن استماعكم والتتبع، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل. السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهولية الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهولية الداخلية وبالأقاليم الصحراوية للمملكة. درجات الحارة الدنيا ما بين 8 درجات و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا، البحر هادئا إلى قليل الهجان بالكل من الوجهة المتوسطية والبغاز، وقليل الهجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخل ونواحيها ضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق لتسع وعشرين شتنبر، ستكون كالتالي: ينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 12 بعد الزوال وتسعة وخمسين دقيقة، العصر في تمام 4:19 دقيقة، المغرب عند حلول 6:57 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء؟ سينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة الثامنة مساء وأربع دقائق. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الأربعاء 18 ربيع الآخر الموافق لـ30 شتنبر، سينادى له في تمام الساعة 5 صباحا و35 دقيقة، والشروق عند حلول 6 صباحا و52 دقيقة.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قانون الواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت أمس بقصر أوروبا في ستراسبورغ أشغال الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الرابعة والأخيرة برسم سنة 2026 بمشاركة المغرب. وتتمحور المناقشات على الخصوص حول التهديدات المتزايدة للتعددية واستقلالية وسائل الإعلام وضمان تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن دور إفراد الجاليات والمهاجرين في تعزيز التماسك الاجتماعي والمشاركة الديمقراطية. ويشارك المغرب في دورات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بصفته شريكا من أجل الديمقراطية لدى مجلس أوروبا، وهي الصفة التي يتمتع بها منذ سنة 2011. انطلقت أمس بالدوحة أشغال الاجتماع السنوي 11 لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمشاركة وفود الدول الأعضاء وكبار المسؤولين والشركاء من مختلف دول العالم من ضمنها المغرب. ويهدف الاجتماع الذي ينعقد تحت شعار بنية الغد التحتية الأثر والابتكار إلى رسم التوجهات الاستراتيجية للبنك خلال المرحلة المقبلة ودفع عجلة الاستثمار في القطاعات الانتاجية التي تحقق التنمية المستدامة على المستوى العالمي. ويشارك المغرب في هذا الاجتماع الذي تتواصل أشغاله على مدى يومين بوفد يرأسه نائب مدير الخزينة والمالية الخارجية المكلف بقطب العلاقات مع العالم العربي وآسيا وأمريكا والمؤسسات الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية عبد العالي الدباغ. أعطت جامعة ابن زهر أمس الاثنين بالداخلة الانطلاقة البيداغوجية للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار الدينامية التي تعرفها الجامعة لتوسيع وتنويع عرضها الأكاديمي والتكويني ومواكبة التحولات العلمية والتكنولوجية وحاجيات التنمية بمختلف المجالات الترابية. وتشكل هذه الانطلاقة بداية مسار جديد لطلبة الفوج الأول للمدرسة الوطنية للتكنولوجيا المتقدمة بالداخلة في إطار نموذج تكويني يهدف إلى إعداد كفاءات هندسية قادرة على الإسهام في مواكبة الأوراش التنموية للجهة. وتأتي هذه المحطة بعد سلسلة من محطات إطلاق مؤسسة جامعية جديدة تابعة لجامعة ابن زهر شملت كلية العلوم والتقنيات بقليميم والمدرسة الوطنية العليا للصناعات الغذائية والتكنولوجيا الحيوية ببيوغرا ومعهد مهن الرياضة بأكادير، بما يعكس توجه الجامعة نحو تعزيز حضور التعليم العالي النوعي وتقريب التكوينات المتخصصة من الطلبة.

0: نعم مستمعي الأعزاء، وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى تشكل سحب منخفضة فوق السواحل مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب خلال الصباح والليل. السماء غائمة فوق الأطلس وسفوحه الشرقية مع نزول قطرات مطرية محلية وقليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالمنطقة الشرقية، فيما ستكون الأجواء حارة نسبيا فوق السهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية. تسجيل هبات رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما بالسهول الداخلية وبالأقاليم الصحراوية المملكة. درجات الحرارة الدنيا ما بين 8 درجات و 14 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 22 و 24 درجة بالسواحل الوسطى والجنوبية، فيما ستكون ما بين 15 و 22 درجة في باقي جهات المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا. البحر هادئا إلى قليل هجان بالكل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل هجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.
2: المفكرة الإذاعية. سلام الله عليكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم ضمن فقرة المفكرة الإذاعية عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، واللي له نستعرضه من خلالها إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيت ومواعيد أذان صلوات هذا اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة ونواحيها وضواحيها وفق توقيت غرينتش، وستكون بمشيئة الله كالتالي بالنسبة لهذا اليوم: الثلاثاء 17 ربيع الآخر الموافق لتاسع وعشرين شتنبر، ستكون كالتالي: ينادى لصلاة الظهر في تمام الساعة 12:59 دقيقة، العصر في تمام 4:19 دقيقة، المغرب عند حلول 6:57 دقيقة. ما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له إن شاء الله عند حلول الساعة الثامنة مساء و4 دقائق. ما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 14 ربيع الآخر الموافق 30 شتنبر سينادى له في تمام 5:35 دقيقة، والشروق عند حلول 6:52 دقيقة.
3: محمد ما كان صاحبك هاي
4: لك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
3: كيفاش ما فهمتش؟
4: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
3: إيوا أنت شنو درتي؟
4: وفي النظرية ديالك كاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
3: وبلاتي أخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
4: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
3: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
4: إيوا
3: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
5: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
6: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا شوي، وهذاك راهم شدوا وغادي ينال الجزاء ديالو.
5: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير. هذه الحلقة إن شاء الله ربنا عندها طعم الفوز والتشريف، لأن ضيفنا الكريم من سمارة عبر الهاتف لهي حدثنا عن إنجازه التاريخي اللي هو نموذج للملهمين والملهمين من أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة، لسيما أنه مثل المملكة المغربية خارج أرض الوطن. ضيفي وضيفكم الكريم مستمعاتنا مستمعين الكرام رئيس الجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة الأستاذ علو فرجي، والمناسبة الحدث كيف شرت هو فوز المستحق بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 اللي اتقام مؤخرا بالقاهرة. هذا المعرض الدولي لنظمته الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد تحت إشراف أو تحت اعتراف رسمي من اتحاد الجمعيات الفيلاتيلية الأوروبية، وتقام مؤخرا بمركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالجيزة، وبمشاركة ما شاء الله 12 دولة عربية أوروبية. سي علو فرجي مرحبا بك في دعاه الداخلة.
7: أهلا وسهلا سي أحمد العهدي، ومن خلالك نرحب بمستمعات ومستمعي إذاعة الداخل الجاوية داخل وخارج أرض الوطن.
2: طيب أستاذ علو، مكرت بداية أنك تعرف المستمعات والمستمعين بجمعيتك، وشن هي أهم الإنجازات اللي قط عدلات وتعطيه ورقة تعريفية يا غير الله يربحك تكون موجزة ومركزة؟ نعم،
7: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية والمسكوكات والتراث بالسمارة، فهي جمعية حديثة التأسيس، تأسست سنة 2021 بهدف تثمين التراث اللامادي والحساني العريق وصيانة الذاكرة التاريخية والثقافية للمنطقة الجنوبية، وترسيخ المواطنة والتعريف بتاريخ الوطني المغربي عبر وثائق وقطع بريدية ونقدية وآثرية.
2: طيب سي علو، هذه المسابقة اللي ما شاء الله عليك الدولية اللي شاركتي فيها وشرفتي أولا الأقاليم الجنوبية للمملكة وبالخصوص بلادك المملكة المغربية خارج أرض الوطن، أشن هي شروط وسياق هذه المسابقة اللي شاركتي فيها مؤخرا أستاذ علو؟
7: أولا المسابقة هي من تنظيم الجمعية المصرية لهواة الطوابع البريدية تحت رعاية الجمعيات الفيلاتيلية للاتحاد الأوروبي، وشروط ولوج المسابقة هي شروط وقوانين التي يعمل بها الاتحاد البريد العالمي، ومن أهمها المشاركة تحت لواء جمعية لهواة الطوابع البريدية والالتزام بأحد أصناف العروض المتفق عليها كالموضوع كالعرض الموضوعاتي أو العرض المفتوح أو العرض عبر

0: البطاقات البريدية أو عرض مثلا البريد الجوي إلى غير ذلك من الأصناف.
1: طيب سي علو، لست أدري واش جمعيتك، وأكيد ملهي تكون في مأمن عن هادشي اللي ولا عاد دابا ديال القرصنة، وتعرف بأن في المعرض نعرض هاد الإنجازات. لست أدري كيفتاش على مستوى جمعيتك كتحاول أنكم تصدوا لهاد العمليات ديال القرصنة اللي عادة كتم وكيتم الركوب عليها سي علو.
0: أكيد الجمعية واضعة رهن الحساب ديالها على أنها ستتصدى وفق القوانين الجاري بها العمل لكل المحاولات لركوب على موجة التميز والتفوق والنجاح اللي كتعرفوا الجمعية واللي كتحصدوا الجمعية في المشاركات الدولية. وسنتابع قانونيا أي جهة معينة حاولت أنها تستغل فوز الجمعية أو نشر منشورات الجمعية بدون علمها، سواء في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام، سواء كانت سمعية أو بصرية أو مكتوبة.
1: طيب معروف عن هذه الدورة اللي شاركتي فيها ما شاء الله عليك أن لجنة التحكيم كي ترأسها حكم دولي اللي معروف أولا هو خبير ومعروف بالصرامة ديالو، وما نساوش أيضا أن اللي شاركوا معك في هذه المسابقة، أتحدث هنا عن المنافسين، كانوا منافسين شرسين بين مزدوجتين، وبالتالي هذه المنافسة الشرسة من طرف المشاركين كتجعل أن أي إنجاز كتكون عنده قيمته. ندور منك إذا سمحتي الأستاذ علو، أشن هي نقط أو نقاط قوة العرض اللي شاركتي به واللي فعلا هو اللي هي اللي أهلتك أنك تحصل على هذه المرتبة جد جد المشرفة؟
0: بالنسبة للجمعية الحسانية للطوابع البريدية، كما هو معلوم أستاذ أحمد العادي، شاركت بسبعة عروض وكل عرض له نقاط قوة كتخليه يصعد إلى منصة التتويج. بالنسبة لي شاركت بعرض عن السلامة الطرقية كقيمة إنسانية وميثاق أخلاقي، كانت فيه جوج ديال النقط ديال القوة. الأولى عبارة عن ظرف إصدار اليوم الأول الموقع من طرف مصمم الطابع البريدي توقيع حي للفنان المقتدر الأستاذ المصطفى وقاف بالرباط، ومن هذا المنبر كنشكر جزيل الشكر والامتنان على التعاون ومساعدته مع الجمعية الحسانية. أما النقطة الثانية فكقوة هي عبارة عن بطاقة أو سعفة ذهبية تمنحها منظمة الفرنسية للسلامة الطرقية للسائقين الملتزمين بقوانين السلامة الطرقية طيلة مسارهم في السياقات أو بالأحرى في مجال السياقة.
1: أظن هذه المشاركة ديالك بتيمة والموضوع ديال السلامة الطرقية هذا موضوع قليل، أنا شخصيا نادرا ما سمعت شي حد أنه اشتغل، وبالتالي أظن بذلتي مجهود كبير في اختيارك لهذا الموضوع واللي مهم أيضا.
0: أكيد أستاذي على أن هذا الموضوع هو موضوع صعب نتيجة قلة المواد اللي يمكن نشتغله من خلالها في هذا العرض. وثانية اللي زاد الصعوبة دياله هو أنه إلى حد الساعة لم أجد أي هاوي على مستوى الوطن العربي كيتقاسم معايا هذا النوع وبالأحرى هذا الموضوع، وهو ما زاد الطينة بلة في الصعوبة وفي يعني عدم إيجاد المواد الكافية، بحيث أننا بحثنا ونقبنا عليهم داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن بمساعدة بعض الإخوة، وعلى رأسهم الأخت نجود مجدولي من فرنسا والأخ ساطعي نعيم من الديار الإسبانية وبالضبط من برشلونة، واللي من هذا المرة حتى هما كنوجه لهم جزيل الشكر والامتنان.
1: إذن هذا

0: شيء كي يكون وراه مجهود كبير، وأظن كتضطرت بعض الأحيان لاقتناء بعض الطوابع، ياك أنك تكون دائما في المستوى اللي معهود عليه، فتبارك الله عليك. طيب سي علون، نبغي ننتهز الفرصة ديال هذا اللقاء، لقائي معك عبر تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، ومن باب تنمية الرصيد المعرفي ديال اللي هما الآن لنا معنا في الاستماع. عادة كنت حددتو في مثل هذه المسابقات فاش كيكون التتويج عن الميدالية الذهبية والفضية والبرونزية أو النحاسية، واش هاد الميداليات سيعلو عندهم نفس تقييم أو تقسيم المعمول به مثلا في منافسات ومسابقات أخرى، أم أن الأمر يختلف بالنسبة للطوابع البريدية؟
1: سؤال مهم. فعلا هناك اختلاف بالنسبة لمسابقة ديال الطوابع البريدية، فسلم الميداليات يبدأ من الميدالية البرونزية، ثم تليها الميدالية البرونزية الفضية، ثم تليها الميدالية الفضية، ثم تليها الفضية المذهبة الصغيرة، ثم الفضية المذهبة الكبيرة، ثم الميدالية الذهبية الصغيرة، ثم الميدالية الذهبية الكبيرة. وللتذكير، فالجمعية الحسنية فازت بسبع ميداليات في هذه المسابقة، منهم ميداليتين فضيتين مذهبتين من إنجاز الأستاذ مورينو فؤاد من مدينة الرباط، ثم ثلاث ميداليات فضية، واحدة من طرف الأستاذ سويني إدريس وهو أيضا من مدينة الرباط، ثم الأخت ماهيل سعاد من الديار الفرنسية ميدالية فضية هي الأخرى، وعبد ربه فرجي علو ميدالية فضية، ثم هناك ميدالية نحاسية فضية للأستاذ حسن النافع من مدينة طنجة، وميدالية برونزية للأستاذ صابعي نعيم من الديار الإسبانية.
0: إذن هذا دليل أنك، ولا أرمي لك بالورد الأستاذ علو، تستحق أيقونة الطوابع البريدية بالمملكة المغربية، بل على صعيد الوطن العربي ولما لا الدولي. ندور نسولك، عندي لك سؤال. أنت ما شاء الله عليك ولجت عالم الخبرة وأيضا الاحتراف بمعناه الأساسي في مجال جمع الطوابع البريدية، في نظرك ومن خلال تجربتك ما شاء الله اللي هي تجربة غنية، أين تكمن صعوبة وتحديات هذا المجال؟ لأن شحال من واحد شك عنه أن هذا مجال متاح للجميع، ولكن فيه صعوبات، وبالكثرة فاش كتبغي أنك تمشي للمستوى ديال المنافسة الدولية.
1: صحيح، هناك مجموعة من الصعوبات والتحديات. على سبيل المثال، هنا اندثار هذه الهواية اللي هي هواية الطوابع البريدية بفعل مجموعة من الأشياء كالعولمة والتكنولوجيا والرقمنة وغياب الهواية بين الشباب، وحتى قلة المواد البريدية كالبطاقات البريدية والرسائل المسافرة. ونظرا لهذه الصعوبة اللي كيوجدوها الهواة، فمجموعة بريد المغرب تعمل جاهدة على منح الجمعيات المهتمة بنسخ من جميع الإصدارات اللي كتصدرها مجموعة بريد المغرب سنويا مجانا، من أجل على الأقل مسايرة إصدارات البريدية الوطنية.
0: وشن هي رسالتك للعشاق أو الشغوفين بهذه الهواية الأستاذ علو؟
1: إذا صحتي للعشاق من المهتمين والشغوفين، والتحلي بالصبر والبحث والتخصص مبكرا في موضوع أو مواضيع مختلفة، لأن هذه الهواية تتطلب نفس طويل والجهد المعنوي والمادي.
0: وأظن أيضا حتى تواصلها مع جمعيات كيف جمعيتك ما شاء الله اللي راكمت خبرة، أظن كيفتح الأبواب لمثل هاد الشباب أو عشاق هاد الهواية اليوم. وأكيد أن جمعيتك راهن إشارة، لأن قد سمعتك مرات أنك عندك فكرة ديال إنشاء نوادي تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بكل جهات المملكة، وأظن مثل هذه المبادرات فيها تشجيع الشباب وبالخصوص الناشئة من المتعلمات والمتعلمين بالمؤسسات التعليمية.
1: نعم، الجمعية الحسانية من هذا المنبر كتوجه كتقول على أنها بوابة مفتوحة لجميع الهواة بالوطن العربي والمغربي بشكل خاص، من أجل أنها تقدم لهم جميع المساعدات وتقدم لهم على أنها يشاركوا تحت مظلتها في جميع التظاهرات الوطنية أو الدولية. كما أن الجمعية ستسعى من أجل أنها تخلق أو بالأحرى تعيد الحياة وضخ دماء لهذه جديدة في هذه الهواية عبر إنشاء وتأسيس بعض الأندية في المؤسسات التعليمية. وإلى حد الساعة الحمد لله استطعنا أننا في خضم 5 سنوات أننا نؤسس 3 أندية، واحدة هنا بمدينة السمارة وواحد بمدينة الطرفاية وواحد بمدينة طنطان، وهذا كله من أجل أننا نعيد الحياة لهذه الهواية بين الشباب وخاصة الصغار منهم.
0: وبالخصوص سي علو انت ادرى مني ان هذا المجال ديال جمع الطوابع البريديه فيه تربيه، فيه ثقافه، فيه تواصل، فيه اخلاق، فيه مواطنه، بصراحه فيه الكثير من الاشياء اللي كترسخها في نفوس الناشئه، وهذا كافي اليوم اننا على مستوى وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضه ان تعيد هذه الهوايه لمؤسساتنا التعليميه وتحيي البريق اللي كان عندها. أنا لازلت أتذكر حينما كنت تلميذا كم كنا معجبين بهذوك الطوابع البريدية اللي بعض الهوات ديالو كيتم جمعهم، وهذا غادي يكون إن شاء الله يخدم كما قلت هاد الجوانب في بناء شخصية تلاميذ والتلاميذ والأجيال الواعدة الصاعدة بشكل عام. طيب ندور ننتهز هذه الفرصة معك أستاذ علو، شكرا على رحابة صدرك. أشنو هي مشاريعك المستقبلية؟
1: بكل صراحة الآن سنكب على تطعيم عرض السلامة الطرقية بمجموعة من المواد اللي تكون نقاط قوة إن شاء الله وتطويره أكثر، بالإضافة إلى أننا نستعد للمشاركة في فاتح أكتوبر المقبل في معرض بمدينة تطوان بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى، اللي غتنظمه جمعية بلارج للطوابع البريدية والمسكوكات تحت رئاسة الأستاذ عبد النور أقشتولي.
0: طيب سي علو ما سخيناش بالحديث معك، الحديث معك شيق ولكن أسف الوقت ضيق، إلا عدت فيه كلمة نختم بها، وأنا كنعرف بأن مورا هاد المجهودات كاين ناس اللي، وهذه فرصة أنك في كلمة ختامية إن شاء الله تقدمها للمستمعين.
1: أولا أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى سفير صاحب الجلالة بالديار المصرية الأستاذ الفاضل والمثقف الكبير سعادة السفير محمد عيتو علي، اللي بكل صراحة كان قدم واحد مجموعة من المساعدات للجمعية، بدءا من وصول الأخ منسق الجمعية إلى مطار القاهرة، مرورا بكل النقط اللي والله كل فعاليات الملتقى، بحيث أنه كان السيد معالي السفير على مقربة من كل مشاركات الجمعية الحسانية في هذه التظاهرة الدولية، بالإضافة إلى أنه كما ساعدنا في السنة الماضية

الرياضية، وخصصنا زيارتين، الأولى بالسفارة بمكتبه بالسفارة المغربية بالقاهرة، والزيارة الثانية اللي كانت عبارة عن لقاء عائلي في بيته العامر، وهذا يحسب له بكل صراحة. هذا السيد اللي هو سفير صاحب الجلالة بجمهورية مصر العربية، ترفع له القبعة، وكان شكره جزيل الشكر والامتنان من هذا المنبر. كما أشكر السيد رئيس الجمعية المصرية الأستاذ هاني سلامة على حسن استقبال وحفوة الاستقبال

0: الجمعية الأستاذ مورينو فؤاد اللي هو الآخر، كان قدم له الشكر والتقدير على مجهوداته الجبارة اللي قام بها على أحسن وجه في فعاليات هذا الملتقى الدولي.
1: إذن في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعاتنا مستمعين الكرام إلا أن نجدد تهانينا لضيفنا الكريم المفخر الأستاذ علو فرجي من مدينة السمارة على هذا الإنجاز المشرف اللي توج فيه بالميدالية الفضية في المسابقة الدولية لمعرض إيجي فيلا 2026 المنظم بالقاهرة، وأكيد هو إنجاز كيتجاوز قيمة الميدالية لأنه يحمل في دلالته معنى جميلا أن الشغف حين يتحول إلى معرفة والمعرفة حين تصاحبها المثابرة والطموح والإرادة يمكن أن تفتح لصاحبها أبواب التميز وأن تجعل من هواية بدأت بحب الطوابع البريدية قصة نجاح تصل إلى منصات التنافس الدولية. سي علو فرجي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا والتواصل عبر الهاتف من السمارة وعلى ما شاركتنا به من تجربة وإضاءات، وكل توفيق لك إن شاء الله في مشاريعك المقبلة، ونسأل الله لك مزيد من التألق والإنجاز. ومن هنا من إذاعة الداخل الجوية نبعث إليك وإلى كل أبناء وبنات الأقاليم الجنوبية للمملكة وإلى كل من يرفع اسم المغرب عاليا في المحافل الدولية تحية تقدير واعتزاز. مستمعين الأعزاء إلى لقاء قادم مع قصة نجاح جديدة، نترككم في رعاية الله ودمتم أوفياء للشغف الجميل وللإنجاز الذي يجعلنا جميعا أكثر اعتزازا بوطننا. دمتم بخير وإلى اللقاء في رعاية المولى. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي في البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان.
2: اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

كليلة بالنشيد العبد المعظم كليلة بالنشيد العبد المعظم.

0: واخلاقك هنيها.
1: ايديكم يلا.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في عرض الواحدة الإخباري في عناوينه البارزة. في انتظار تعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة، نتوقف في هذه النشرة عند المحطة الدستورية التي تمر منها الحكومة والملفات التي تفرض نفسها كأولويات تتصدر الأجندة الحكومية في 100 يوم الأولى من عمرها. في الشأن الصحي، مرض الدفتيريا يعود لواجهة نقاش بعد رصد بؤرتين عائليتين محدودتين بجهة سوس ماسة، ووزارة الصحة تفعل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد من أجل البحث النشط عن أي حالات محتملة وحصر وتتبع المخالطين وتوفير البروتوكول العلاجي المعتمد. بعد سنة من إعطاء الانطلاقة الملكية للمشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، وتيرة الإنجاز تتواصل وأبرز الأوراش تنتقل إلى مراحل متقدمة في أفق رسم تحول عميق في منظومة التنقل بهذه الحاضرة. رياضيا، انطلقت في هذه الأثناء مباراة المنتخب المغربي ضد مضيفه من الليسوتو ضمن الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى تفاصيل نشرة الواحدة. ومستهلها باحتفال الأسرة الملكية والشعب المغربي اليوم بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء. وفي هذا اليوم نقف عند انخراط سموها في المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والتزامها المتواصل بتحسين ظروف عيش الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص الأطفال السم وضعاف السمع، مما مكن من بلورة نموذج إدماج مغربي متكامل يتضمن ما هو طبي وتعليمي واجتماعي تشرف عليه مؤسسة للا أسماء. المزيد ضمن ورقة صديق العالمي.
2: منذ حداثة سنها انخرطت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، الأميرة ذات الحس الإنساني الكبير في العمل الاجتماعي، من خلال السهر بشكل دائم على ضمان رفاهية

0: هيئة الأطفال الصم وضعاف السمع والقيام بمبادرات من شأنها تيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي كمواطنين كاملي المواطنة. وبصفتها رئيسة لمؤسسة للا أسماء، ما فتئت سمو الأميرة تهتم أيما اهتمام بهذه الفئة الهشة التي تحيطها بكامل الرعاية، لا سيما من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه لهذه المؤسسة التي تعد رائدة في مجال رعاية هؤلاء الأطفال. كما انخرطت المؤسسة تحت رئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء في برامج ذات بعد وطني ودولي، والتي مكنت من بلورة نموذج إدماج مغربي غير مسبوق يتيح مصاحبة الأطفال الصم وضعاف السمع والرصد المبكر المؤهل للنجاح الجامعي. ويتعلق الأمر بنموذج طبي تعليمي واجتماعي متكامل تشرف عليه المؤسسة. هكذا وفي 15 شتنبر الجاري قامت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء رئيسة مؤسسة للا أسماء وفخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى لجمهورية كينيا ورئيسة مؤسسة صوت الطفولة بالمستشفى الجامعي الدولي محمد السادس بالرباط بزيارة مرضى كينيين ومغاربة استفادوا من زراعة قوقعة الأذن، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من البرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل والحملة الوطنية نسمع. وفي 16 من الشهر ذاته ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء بالرباط يوم المريض للمصابين بالصمم، وهي مبادرة نبيلة تلخص 20 سنة من التزام المؤسسة في خدمة الأطفال الصم وضعاف السمع وأسرهم، وكذا إطلاق برنامج السماعة الطبية للجميع الذي يندرج في صلب البرنامج الوطني نسمع والبرنامج ذي البعد الدولي متحدون نسمع بشكل أفضل. وبتاريخ 12 دجنبر 2025 كانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء قد ترأست بجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالرباط حفل افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال، الموعد الهام في مسار إحداث قطب إفريقي حقيقي متخصص في علاج الصم لدى الأطفال وزراعة قوقعة الأذن. وقبل 4 أيام كانت سمو الأميرة قد أشرفت بمكناس على تدشين مركز الأميرة للا أسماء الذي يهدف إلى أن يشكل قطبا جهويا للتميز من أجل تكفل شامل ومجاني بشكل كامل بالأطفال الصم وضعاف السمع المنحدرين من المدن والجماعات المجاورة. وفي 24 نوفمبر من نفس السنة كانت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا أسماء قد حلت بنيروبي في زيارة عمل استمرت 2 يوم بدعوة من فخامة السيدة راشيل روتو السيدة الأولى بجمهورية كينيا. وفي اليوم الموالي كانت سموها قد أشرفت رفقة السيدة راشيل روتو رئيسة مؤسسة صوت الأطفال بمستشفى كينياتا الوطني بنيروبي على إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج متحدون نسمع بشكل أفضل. ومن خلال الاحتفال بذكرى ميلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء، فإن الشعب المغربي يحتفي بأميرة ذات التزام منقطع النظير تطبع بحسها الخيري وإنسانيتها المشهود بها العمل الاجتماعي لصالح الأطفال الصم وضعاف السمع.
1: نواصل هذه النشرة بالمحطات التي ستل انتخابات أعضاء مجلس النواب، فبعدما وضعت صناديق الاقتراع حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة بحصوله على 97 مقعدا، ستبدأ مرحلة جديدة بعد أن يقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتعيين رئيس الحكومة، تنطلق من تشكيل أعضاء الحكومة وفق التحالفات التي ستبرم، ثم تنتقل إلى محطة أساسية تتمثل في عرض برنامجها لنيل ثقة مجلس النواب، لتباشر بعدها العمل على العديد من الأولويات وضمنها الإعداد لقانون المالية الذي سيخول لها ترجمة التزاماتها وبرامجها على أرض الواقع. حول هذه المحطات الدستورية نتابع التقرير الذي أعده أيوب الإدريسي.
2: من استقبال جلالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة وتعيينه بناء على مقتضيات الفصل السابع والأربعين

0: 40 من الدستور إلى انطلاق مشاورات بناء الأغلبية الحكومية وتعيين الوزراء، وصولا إلى عرض البرنامج الحكومي أمام البرلمان والتصويت عليه في مجلس النواب. محطات متعددة تواكب عملية تشكيل الحكومة المقبلة وفق مقتضيات دستورية دقيقة وواضحة يسردها العباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
1: تشكيل الحكومة أولا مرتبط بتعيين رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الفصل 47 من دستور المملكة المغربية، الذي على أساسه يعين رئيس جلالة الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى. هذه أولى حلقات بطبيعة الحال إعلان عن بداية المؤشرات الأولية لتشكيل الحكومة. بعد ذلك تنطلق المشاورات، وبعد المشاورات بطبيعة الحال يتم الإعلان بطبيعة الحال عن الأحزاب التي عبرت عبر بوابة برلماناتها، لأن حتى الأحزاب التي ستصطف إلى جانب حزب الأصالة المعاصرة كحزب احتل المرتبة الأولى ستستشير مع مجالسها الوطنية ومع برلماناتها الداخلية من أجل إما الاستفافة أو عدم الاستفافة. ثم بطبيعة الحال بعد ذلك يتم الاتفاق على المعالم الرئيسية الكبرى وكذلك النقاط الخاصة المرتبطة بالبرنامج الحكومي. هذا البرنامج الحكومي بطبيعة الحال الذي على أساسه تنال الحكومة الثقة ولا تعتبر منصبة دستوريا إلا بعد بطبيعة الحال تصويت المؤسسة البرلمانية على هذا البرنامج الحكومي. نصل إلى كيفية إعداد التركيبة الحكومية. رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات الدستورية لدستور 2011 يقترح لائحة الوزراء على جلالة الملك الذي بطبيعة الحال يعين الحكومة.
0: ويعد استكمال مساطر إعداد قانون المالية واحدا من أبرز الملفات المرتبطة بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يتعين إيداع مشروع مالية السنة المقبلة لدى مجلس النواب قبل 20 أكتوبر القادم. عودة إلى أستاذ القانون العام العباس الوردي.
1: مشروع قانون المالية بطبيعة الحال قد تم إعداد معالمه الأساسية من لدن الحكومة المنتهية ولايتها، لأن الآن تحدث عن حكومة تصريف الأعمال إلى حين تعيين جلالة الملك بطبيعة الحال الحكومة المقبلة. الخطط العريضة هي موجودة مباشرة، الحكومة بعد تعيينها ستدخل في غمار العملية التي على أساسها يتم عرض الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية، كذلك بطبيعة الحال التصويت عليه في الغرفة الأولى وكذلك إحالة الغرفة الثانية من أجل التصويت عليه، وإذا لم تكن هناك قراءة ثانية أو غير ذلك من الأمور المرتبطة باعتماد أو إبداء ملاحظات يتم التصويت عليه في جلسة بطبيعة الحال عمومية، وآنذاك بطبيعة الحال يعتبر بطبيعة الحال نافذة.
0: هي إذن مراحل دستورية دقيقة تسبق انطلاق الحكومة الجديدة في أداء مهامها والانكباب على ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة ترتبط بانتظارات المواطنين.
2: نبقى دائما في ارتباط بما ستفرزه نتائج تشريعيات شتنبر للمرحلة المقبلة، فبعد أن يتم التعيين الملكي لرئيس الحكومة وتشكيل أعضائها سينتقل النقاش من ماهية البرامج والتعهدات التي ميزت الحملة الانتخابية إلى طريقة تحويلها إلى سياسات ملموسة يحس بأثرها المواطن. عن السياق الاقتصادي والاجتماعي الذي ستشتغل وسطه الحكومة المقبلة والأولويات والملفات التي ستكون حاضرة في الأجندة الحكومية للمئة يومنا الأولى من عمرها، نتابع هذا التقرير لداود علوان.
3: الحكومة المقبلة ستكون مطالبة بتحقيق عدد من انتظارات المواطنين وحل ملفات كثيرة، على رأسها الملفات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين على غرار دعم القدرة الشرائية. أستاذ العلوم السياسي عبد الملك أحزرير.
4: أولويات ذات طبع اجتماعي، القدرة الشرائية والتعلق بالسميك والتعلق كذلك بإدمان الشباب وحاربة البطالة وغيرها من هذه أولويات الطابع اجتماعي، زيادة على دعم الصناديق اللي كتعطي الرفاه الاجتماعي للمجتمع. وبالتالي العمل أو التحدي ليس سهلا في الظرف الاقتصادي وفي الظرف المدرسة النيوليبرالية باش الأحزاب تحقق هذا.
3: تنزيل البرنامج الحكومي بحد ذاته يعتبر تحديا للحكومة، إذ يظل مرهونا بعدد من المؤشرات منها الاقتصادية والمناخية والجيوستراتيجية. عودة إلى الأستاذ عبد الملك حزرير.
4: المؤشرات هي سلبية إلى حد، مسألة الطاقة أنت كتعرف صعب جدا، ومسألة كذلك كاين مشاكل الفلاحة، المطار كيلعب في نسبة النمو بواحد كبير، فإلا مثلا كنا عندنا المطار ماشي بحال ما عندناش، ولو عندنا 5% في الماء وربحناه وما عندناش المطار ماشي بحال إلا عندنا المطار. ثم كذلك على النسيج الاقتصادي واش يمكن يلعب واحد الدور في الإدماج تاع الشباب.

0: لان ماشي غير القطاع العام اللي غادي يلعب الدور لمحاربه البطاله ونحققوا مليون وظيفه. هذه الوظيفه ما يمكنش تكون الا ما كانش الضجيج الاقتصادي كيسمح بها.
1: المئة يومنا الاولى من عمر الحكومه المقبله هي مرحله فعليه لاختبار قدرتها على تنزيل برنامجها والاستجابه للانتظارات المطروحه، مرحلة ستسمح أيضا بتحديد الأولويات ورصد طبيعة الإجراءات التي ستعتمدها في التعامل مع الملفات الأكثر استعجالا.
2: في شأن الصحي ببلادنا، يعود الحديث عن مرض الدفتيريا إلى واجهة النقاش بعد رصد بؤرتين عائليتين محدودتين لهذا الداء بكل من عمالات أكادير إداوتنان وإقليم شتوكا أيتباها. وأكدت وزارة الصحة أنه تم تأكد من حالة واحدة مخبريا، فيما توجد ثمان حالات قيد التحري والتأكيد المخبري من بينها حالة وفاة. وفي تفسيرها لهذا الانتشار تحدثت الوزارة عن عدم تلقي الأطفال المعنيين للقاح ضد المرض أو عدم استكمال جرعات التلقيح الموصى بها. ومباشرة بعد رصد هذه الحالات تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد من أجل التحقيق الوبائي والبحث النشط عن حالات أخرى وحصر وتتبع الأشخاص المخالطين. حليمة مرتضي معها مزيد من التفاصيل.
3: بعد رصد إصابات بداء الدفتيريا نجم عنها تسجيل حالتي وفاة، تواصل السلطات الصحية بجهة سوسمة سحاليا تتبع المخالطين للحالات المصابة لمنع أي انتشار للداء والتدخل في حالة وجود أعراض للإصابة. البروفيسور سعيد المتوكل المختص في الوضع الوبائي:
4: لحد الآن المرض الدفتيريا كيعرف انتشار في بؤرتين في جهة سوسمة الصاف، وهاد الحالات هي حالات كتبقى معدودة، وكانت هناك حالة وفاتين لطفلين اللي كتصابوا بهذا المرض، واللي خلت أن وزارة الصحة والسلطات الصحية كتقوم بواحد الحالة ديال التغطية ورصد الحالات وتتبع المخالطين، وكذلك إعطاء العلاجات للأطفال اللي تصابوا في تقريبا 8 أطفال. الآن كاين من ناحية المراقبة الوبائية كان السلطات كتراقب الحالات المخالطة اللي كانت على اتصال مع هذوك الأطفال.
3: ولتطويق الإصابة بداء الدفتيريا تم تفعيل بروتوكول الاستجابة الوبائية المعتمد بجهة سوسماسة وتوفير العلاج الوقائي بالمضادات الحيوية والتلقيح وفق التدابير المعتمدة لمواجهة هذا الداء الذي كان قد اندثر تقريبا من المغرب.
4: منذ الثمانينات كنا درنا واحد البرنامج وطني ديال التمنيع اللي كان اللي كيشمل جميع الاطفال اللي في المغرب، وهذا البرنامج راه باقي مستمر لحد الان. هاد اللقاحات هي اللي خلات ان بعض الامراض ما بقيناش كنشوفوها اندثرت، ولكن احنا كنعرفوا كذلك كاين اكراهات وكاين تحديات اللي معروفه. اشنا هي التحديات؟ هي الامراض الجديدة المتجددة اللي عرفناها بحل جائحة كوفيد أو بعض الأمراض الأخرى، وكان عرفوا أن أمراض أخرى تعود إلى الظهور لما تكون كتكون بواحد المحددات اللي كتخليها كتقدر تنتشر. بحال كما درنا، أشنو اللي وقع لينا دابا؟ أن كان انخفاض في التلقيح لعدة عوامل، وهذاك الانخفاض ديال التلقيح ضد بعض الأمراض كالديفتيريا خلى عرفنا أن الديفتيريا اللي كانت تقريبا ما بقيناش كنشوفوها من قاربة هذا رجعت ظهور، كما عرفنا في السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها عرفنا داء الحصبة اللي كانت هو ما بقيناش كنشوفوا عند الوداد الصغار اللي كنسميوه بوحمرون ورجع لينا. علاش؟ لأن الناس ما بقوش كيديو الوليدات ديالهم يتلقحوا.
3: ولمواجهة التحديات المرتبطة بتراجع التغطية بالتلقيح، دعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الآباء وأولياء الأمور إلى الالتزام بالجدول الوطني للتلقيح للتصدي لعودة الأمراض الوبائية خاصة لدى الأطفال.
2: ويصنف مرض الدفتيريا المعروف أيضا بمرض الخناق ضمن الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الرذاذ التنفسي وتسبب في البداية صعوبات في البلع والتنفس، وقد يتطور ليصيب أعضاء حيوية من بينها القلب والكلي، وقد يؤدي إلى مضاعفة خطيرة قد تصل إلى الوفاة. المزيد حول هذا المرض، أعراضه، مضاعفته وطرق الوقاية منه في هذا التقرير لكريمة زحنوني.
5: الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق هو مرض بكتيري معدي

0: يستدعي الوقاية والتدخل الطبي المبكر، مرض تكمن خطورته في السم الذي تنتجه بعض سلالات هذه البكتيريا، والذي قد يؤدي إلى أضرار في الجهاز التنفسي. فتح الهلالي أستاذة مختصة في المناعة وعلم الدم بكلية الطب بالرباط.
1: الدفتيريا أو ما يعرف بالحناقة هو مرض معدي تسببه واحد البكتيريا كوريني باكتيريوم ديفتيري. هذه البكتيريا قادرة أنها تنتج واحد السم وتصيب غالبا المسالك التنفسية العليا، الأنف والحلق، وتقدر أيضا تصيب الجلد. أي واحد ممكن يتصاب بالديفتيريا، ولكن هي خطيرة بالنسبة للأطفال الرضع والأطفال في سن مبكر.
0: وقد تبدأ الدفتيريا بأعراض تبدو بسيطة كالتهاب الحلق أو ارتفاع في درجة الحرارة، لكنها قد تتطور سريعا إلى حالة صحية خطيرة.
1: تبدأ الأعراض عادة بعد يومين إلى 5 أيام بعد الإصابة بالبكتيريا. إما تنشوف واحد الغشاء رمادي غليظ يغطي لنا الحلق واللوزتين، إما تنصابوا بالتهاب الحلق وبحة في الصوت. أيضا تكون انتفاخ الرقبة بسبب انتفاخ دوك الغدد اللمفاوية اللي متواجدين في الرقبة. أيضا يمكن تكون هناك إفرازات في الأنف وحمى والقشعريرة، وكذلك تعب في الجسم. مضاعفات ديال الدفتيريا تقدر تعطي فشل في عضلات القلب، تقدر تصابوا بمضاعفات في الجهاز العصبي وشلل، وكذلك تقدر تصيب الكلي وتعطي فشل كلوي حاد. الوقاية أساسا هي التلقيح. لقاح ديال الدفتيريا تيكون مدمج مع لقاحات الكزاز والسعال الديكي دي تي سي، هو تيدخل في البرنامج التلقيح الوطني اللي هو مجاني ومتواجد في جميع المراكز الصحية. الوقاية أيضا تكون باحترام قواعد النظافة وغسل اليدين، وأيضا إذا كان الإنسان عنده شك يحاول يبعد على الاتصال مباشر مع الناس.
0: ويظل التطعيم والالتزام بالإرشادات الصحية من أهم الوسائل للوقاية من الدفتيريا والحد من انتشارها، كما يساهم الوعي بالأعراض وطلب الرعاية الطبية في الوقت المناسب من تقليل مخاطر المرض ومضاعفاته، بما يعزز حماية الفرد والمجتمع.
2: نواصل هذه النشرة بمستجدات المشاريع الكبرى للبنية التحتية. فبعد سنة على إعطاء الانطلاقة الملكية للمشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، التي تتضمن إنجاز 3 محطات كبرى من الجيل الجديد و10 محطات جديدة للقرب و260 كيلومترا من الخطوط السككية الجديدة، تتواصل وتيرة الإنجاز بشكل ملموس مع تقدم أوراشه وانتقالها إلى مراحل متقدمة من التنفيذ في أفق رسم معالم تحول عميق في منظومة التنقل داخل الحاضرة. والمزيد من التوضيحات حول هذا التقدم في التنفيذ نتابعها في هذا التصريح للعصام محمد أمين، مسؤول قسم محطات قطارات القرب بالدار البيضاء.
3: نحن نتحدث هنا عن برنامج استثماري مهم بقيمة تصل إلى 20 مليار درهم، ولإعطاء فكرة عن حجم هذا البرنامج، فنحن نتحدث عن 3 محطات كبرى من الجيل الجديد، و10 محطات قرب جديدة، وإعادة تأهيل 5 محطات قائمة، وإنجاز 260 كيلومتر من الخطوط السككية الجديدة، ونحو 50 منشأة فنية، إضافة إلى اقتناء 48 قطارا جديدا. نحن إذن أمام تحول شامل للمنظومة السككية على مستوى الدار البيضاء الكبرى. فيما يتعلق بالمحطات، فقد انطلقت الأشغال في المحطات الكبرى الثلاث: محطة الدار البيضاء الجنوب، ومحطة مطار الدار البيضاء، ومحطة المعلب الكبير الحسن الثاني ببن سليمان. ولكل من هذه المحطات وظيفة خاصة. فمحطة الدار البيضاء الجنوب ستكون قطبا سككيا متعدد الوسائط بامتياز، حيث ستجمع بين القطارات الفائقة السرعة والقطارات الخطوط الطويلة والقطارات الجهوية والقطارات القرب، مع ربطها بالترامواي والحافلات ذات مستوى عالي من الخدمة والحافلات وسيارات الأجرة. أما محطة مطار الدار البيضاء فالهدف هو ضمان تنقل سلس ومتكامل بين القطار والطائرة من خلال محطة مرتبطة مباشرة بالمحطة الجوية. وفي بن سليمان ستواكب محطة الملعب الكبير للحسن الثاني التظاهرات الكبرى، لا سيما في أفق كأس العالم 2030، كما ستساهم في خدمة الأقطاب الحضارية الجديدة التي ستنشأ وتتطور حول الملعب. وبموازاة هذه الأقطاب الثلاث الكبرى انطلق أيضا أشغال إنجاز 10 محطات قرب جديدة، والهدف هنا واضح وملموس: تقريب القطار من السكان من أماكن عيشهم وعملهم، وتعزيز شبكة النقل السككي على مستوى مجال الحضاري الدار البيضاء الكبرى.
2: دوليا، أعلنت إيران أنها تنتظر اليوم ردا من الولايات المتحدة على مقترحها الجديد بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مع توعدها في الوقت عينه بمهاجمة بنى تحتية في المنطقة ما لم يسمح لها بتصدير نفط

0: وذلك بعدما دخلت الحرب في الشرق الأوسط شهرها الثامن. وأفاد التقارير بأن المقترح الإيراني يتضمن تثبيت وقف إطلاق النار على كل الجبهات بما في ذلك لبنان، حيث المواجهة بين حزب الله حليف طهران وإسرائيل، واليمن حيث التصعيد بين الحوثيين المدعومين من إيران والسعودية. كما تريد طهران الإفراج عن أرصدة مجمدة عائدة لها تقدر بمليارات الدولارات، ورفع الحصار الأمريكي عن موانئها على أن تعيد فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام من الاتفاق. أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم تعليق إخلاء المساكن حتى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة. ويندرج التدبيران اللذين أعلنتهما وزيرة الصحة مونيكا غارسيا غوميز في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم. ومنذ السبت يعتصم متظاهرون في إحدى ساحات العاصمة لمطالبة الحكومة بالتحرك على خلفية موجة غضب أثارها طرد امرأة تبلغ 87 عاما من شقة أمضت فيها معظم حياتها. من الأخبار الدولية إلى الورقة الرياضية التي تقودنا إلى المباراة التي يخوضها أسود الأطلس حاليا في جنوب إفريقيا ضد منتخب لوسوتو ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. معي في الأستوديو الزميل صلاح الدين القشيري. صلاح، تبعت يعني الدقائق الأولى للمباراة، كيف هي أجواء البداية وما هي التشكيلة التي اعتمدها الناخب الوطني لهذه المباراة؟
1: نعم صراف، المباراة إلى حدود الدقيقة 24 تشير إلى التعادل من دون أهداف في بداية واعدة للمنتخب الوطني الذي يسيطر على الأجواء يعني معظم مجريات اللعب لحد الآن وخلق مجموعة من الفرص لكن دون فعالية على مستوى إتمام الهجمة، وبالتالي فبطموح تحقيق الفوز الثاني في تصفية المجموعة الأولى المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027 يحل المنتخب الوطني حاليا على منتخب ضيفا على منتخب لوسوتو على أرضية ملعب بلومفونتين بجنوب إفريقيا ضمن تصفية الجولة الثانية بقيادة الحكم الكاميروني أبدو ميفير. المباراة تقام في أجواء مناخية معتدلة حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 18 درجة ومستوى الرطوبة يبلغ حوالي 63%. الناخب الوطني محمد وهبي أجرى مجموعة من التغييرات على تشكيل المنتخب الوطني بعودة إبراهيم دياز وإسماعيل سيباري إلى التشكيل الرسمي بعد غيابهما عن مباراة الجابون، كما أقحم كل من زكريا الوحدي عبد الحميد أيت بودلال فيما يوجد العميد أشرف حكيمي ضمن قائمة البدلاء. وضم التشكيل الرسمي للمنتخب الوطني ياسين بونو في حارس المرمى وهو عميد الفريق. خط الدفاع يتكون من نصير مزراوي، زكريا الوحدي ولاعبي الارتكاز عيسى ديوب وعبد الحميد ايت بودلال. خط الوسط يتكون من نائل العناوي، اسامه ترغالين، بلال الخنوس وعز الدين اوناحي، وفي قلب الهجوم وفي الهجوم ابراهيم دياز واسماعيل الصبري كقلب هجوم وهمي. وكان المنتخب الوطني تصدر المجموعه الاولى من التصفيات بثلاث نقاط عقب فوزه الجمعه الماضيه في الرباط ضمن الجوله الاولى على منتخب الجابون بهدفين دون مقابل، وتقدم بفارق أهداف عن منتخب النيجر الفائز بدوره في الجولة الأولى على منتخب لوسوتو بهدفين لواحد. المباراة الثانية عن المجموعة الأولى من التصفيات القارية تجمع في 7 من مساء اليوم بين منتخبي الجابون والنيجر. يذكر أن المنتخب الوطني سيخوض يوم الأحد المقبل مباراة ودية دولية ضد منتخب غانا ومقررة على أرضية الملعب الكبير في طنجة. نذكر ونذكر ختاما أن المباراة بلغت دقيقتها 26 ونتيجة دائما تشير إلى التعادل من دون أهداف صار.
0: شكرا لك صلاح، ونتمنى كامل التوفيق للمنتخب المغربي في هذه المباراة. واللحظة نصل إلى ختام هذه النشرة، إليكم تذكيرا بالعناوين. في انتظار تعيين الملكي لرئيس الحكومة المقبلة توقفنا في هذه النشرة عند المحطات الدستورية التي تمر منها الحكومة والملفات التي تفرض نفسها كأولويات تتصدر الأجندة الحكومية للفترة المقبلة. في الشأن الصحي، مرض الدفتيريا يعود لواجهة النقاش بعد رصد بؤرتين عائليتين محدودتين بجهة سوس ماسة، ووزارة الصحة تفعل بروتوكول الاستجابة الوبائية. بعد سنة من إعطاء الانطلاقة الملكية للمشاريع السككية المهيكلة للدار البيضاء الكبرى، وتيرة الإنجاز تتواصل وأبرز الأوراش تنتقل إلى مراحل متقدمة في أفق رسم تحول عميق في منظومة التنقل بهذه الحاضرة. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.
2: عدنا باسماء حضراتكم مستمعينا الاعزاء لاستوديوهات اذاعه الداخل الجويه بعد ان نقلنا لحضراتكم نشاط الانباء المفصله نقلا عن استودياتنا المركزيه بالرباط.
3: برامج اذاعه الداخل في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: مشيت غنظرة من عيونه باش بلاني رهواني أشداني.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: دفننا الماضي
2: دفننا الماضي
3: دفننا الماضي
4: دفننا الماضي, دفن الماضي.
1: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السابعة.

كان الحاج محمد التهامي يملك ضيعة واسعة في أولاد جامع، ورث معظم أرضها واشترى كثيرا من الهكتارات من سكان الناحية، كانوا يستدينون منه فيدينهم، حتى إذا استغرق الدين الأرض فاوضهم في التنازل عنها لقاء ديونه، فتنازلوا مكرهين. ولكنهم ظلوا يسكنون الضيعة ويحرثونها لصالح الحاج محمد كخماسين. كان هو يرضى عن عملهم الذي واصلوه كما لو كانت الأرض ظلت في ملكهم، وكانوا هم راضين عن معاملته التي كانت تتسم بشيء من الأريحية كما لو كان ما يزال جارا لهم.

0: صباح رائع. إنكم تتميزون عنا بهذا الهواء، هواء نقي.
1: بالصحة والعافية سيدي الحاج.
0: أرض من هذه؟
1: أرضك سيدي الحاج، كلها أرضك، تنتهي عند تلك الشجرة البعيدة الخضراء.
0: الحاج عبد الوفي يملك أكثر مني.
1: أبدا سيدي الحاج، أرضنا أكبر وأخصب وأغنى.
0: سمعت أنه اشترى ضيعة جديدة من محمد بن الحاج.
1: تلك الضيعة عرضت عليك ورفضتها. أنت تملك الذهب سيدي الحاج، هل تقارن أرض الخصب والبركة بأرض الدم والشيح؟
0: الحمد لله،
1: المستقبل لهذه الأرض سيدي الحاج، قمحها قمح وشعيرها شعير.
0: لو كنت أنت وباقي الفلاحين تخلصون، البركة تطير مع قلة النزاهة.
1: طعامك يغدر بنا سيدي الحاج لو غدرنا بك، لو لم نكن مخلصين لما درت الأرض خيرها كما فعلت في العام الماضي. ولد الحلال لا يكفرون بالنعمة.
0: ولكنك تزوجت يا قدور من جديد، أليس ذلك بسبب ما أفادت الأرض في السنة الماضية؟
1: وهل لنا فضل غير فضلك سيدي الحاج؟
0: لماذا تزوجت على فاطمة أم أولادك والتي قاسمتك مر الحياة وحلوها؟
1: البادية سيدي الحاج تحتاج إلى من يساعد في العمل، وفاطمة تسقي وتحطب وتعنى بالخيمة والأولاد، وأحيانا تساعد في المرعى.
0: فأتيت لها برحمة تساعدها.
1: سيدي الحاج،

0: بالصحة والعافية للا خدوش، هل أزيدك؟ كما تريدين للا خدوش. سيدي الحاج محمد، سيدي الحاج.
1: ليس هناك أحسن من ظل هذه الكرمة عندما ترتفع حرارة الشمس.
0: أهلا سيدي الحاج.
1: فاطمة، كيف أحوال الضيعة؟
0: كل شيء على ما يرام سيدي الحاج.
1: كم عدد الأبقار عندنا الآن؟
0: كما تركته سيدي الحاج.
1: لم تزد.
0: الله يجعل سيد البرنوسي يزحفني.
1: والأغنام؟
0: الله يرزيني في ولادي.
1: لا داعي للقسم. وهل تكذب فاطمة؟ المهم الخير كثير.
0: زادك الله خيرا سيدي الحاج.
1: على كل حال أنت امرأة عاملة ومجدة، وأنت ما تزالين شابة تبارك الله. أنتن لستن كبنات المدينة، أنتن أكثر حيوية ورجالكم محظوظون، أليس كذلك؟ البنات في المدينة وحتى اللواتي ولدن في البادية يتحولن إلى السفرة. الزواج هنا.
0: هيا سيدي الحاج، تمسك بعنق البغلة.
1: سأذهب إلى البيت، أنت اتبعيني.

0: هذا الكسكس يعجب سيدي الحاج وعائلته.
1: سيدي الحاج بصفة خاصة سألني عن الكسكس عندما كان بالعين.
0: لالا خدوج تفضل الدجاج، والأولاد يحبون اللبن.
1: سنذبح غدا.
0: لالا خدوج تقول إن الذبح لا ينبغي أن يتم بالليل.
1: الحاج يتعجب من خروجنا بالليل ويتساءل كيف نعرف الطريق رغم الظلام.
0: سكان المدينة لهم حياتهم الخاصة ويخافون من كل شيء.
1: لكن الحاج محمد هذه المرة،
0: هل أخبرك بشيء؟
1: يريد أن ينقص نصيبنا من نتاج القمح هذه السنة.
0: يعملها، أنت المسؤول. كلما أظهرت تفانيا أكثر تضاعفت رغبته في التضييق علينا.
1: كلما دار الحديث حول الإنتاج ظننا لصوصا نسرق ماله.
0: ماذا تنتج هذه الأرض لو لم تكن أنت ومحمد طويل وعيسى ولد الحاج؟ دعه هو يحرثها، قل له ارعى الغنم والبقر بنفسك حتى لا نسرقه كما يتوهم، ليتكلف هو بأرضه.
1: أرضه؟ أنا الذي أعرف أرض من هذه؟
0: أرض من؟ أرض الحاج محمد، تركها له آباؤه وأجداده.
1: رحم الله والدي وعمي، كانا يحدثاننا كيف خرجت الأرض من ملكيتهما.
0: باعها؟
1: كما يباع العبد للسيد.
0: عبد يباع للسيد.
1: هذه اللعنة أصابتنا نحن أيضا في البادية.
0: ليس عندنا عبيد كما هو الأمر في فاس.
1: أنت لا تعرفين، قد تكونين خادما وقد أكون عبدا دون أن يتغير لوني أو لونك.
0: يعني أن تباع في السوق كما يباع عمي فاتح؟
1: تماما، ولكن بدون سوق.
0: أنت اليوم على غير صوابك، كلامك غير مفهوم.
1: تصوري أنك استدنت ما تشترين به خرافا ثم ماتت الخراف جميعها، فكيف تسددين ديونك؟
0: ولماذا أستدين؟
1: تصوري فقط.
0: أسدد ديوني؟ أعطيها أخي الخالي وأسورتي والله يعوضني.
1: هذا ما حصل لوالدي وعمي.
0: كان لوالدك وعمك أخي الخال وأسورة؟
1: كانت لهما الأرض، أغرقهما الحاج محمد في الدين حتى استغرقت ديونهما ثمن الأرض. لم يجد بدا من دفعها قطعة قطعة حتى انتهت إلى ملك الحاج محمد.
0: ويقول الحاج محمد أرضي؟
1: أرض آبائي وأجدادي، وأرض آباء وأجداد محمد طويل وعيسى ولد الحاج وعلي ولد طهرة. سرقوا أرضنا بزوج سلدي. كان المرحوم والدي يوصيني قبل وفاته ألا أستدين، ولكن بعد فوات الأوان.
0: ومع ذلك فأنت في أرضك.
1: أرضي، ولكن الحاج محمد يمكن أن يطردني منها ويطردك معي ويطرد أولادنا جميعا، وقادر أن ينتقص من أجري ومن نصيبي في الإنتاج.
0: لا، لا تقبل.
1: وقادر أن يتهمني بالسرقة ويلوح دائما بكلمات الإخلاص وعدم الغش.
0: كلام تدروه الرياح،
1: ولكنه يصدر عن قلب غير سليم. ولو قدر الحاج محمد لما ترك واحدا منا في أرضه. أرضه، في الوقت الذي تحرر هذه الأرض وتعود إلينا سيكون يوم عيد.
0: ها هو النصراني يصنع معهم كما صنعوا مع والدك وعمك.
1: النصراني سيأخذها لنفسه، وربما طردنا منها كأننا الذين اغتصبناها.
0: لا تقلق، وإياك أن يسمعوا كلامك هذا. لو سمعه أحدهم لبات في أذن الحاج محمد. مكانتك عنده تثير حسدهم، ومن السهل أن يصبح أحدهم رئيسا لك.
1: ها هي قوافل القطعان عائدة. الحمد لله، إنها عادت بخير. سأذهب لأرى إن كان كل شيء على ما يرام.
0: سأحمل القصعة إلى الكانون.

شارك في تشخيص هذه الحلقة وفاء ليعقوبي، أحمد ليعقوبي، محمد الكغات.

0: إلى اللقاء في الحلقة الثامنة. دفنا الماضي.
1: دفنا الماضي.
2: دفنا الماضي.
3: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.

0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
0: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها وشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
5: شمل الهول محجوبة من تلميذ داح وأحمد والشويخ مغنين في التحرار.

غفل الرفيق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب بأسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان الرملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. ويكي إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما مرحبت بك، اولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، امتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي اي سنه تقريبا؟ نعم سي صعيد.
3: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي اورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسماني بالعربية هما الطوراني الإفريقياني والطور، وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج وادي الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو هو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر هذا، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس.

0: طيب سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادبو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سي صعيدي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيضة تتخلق منها دود، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على افريقيا، واذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القاره الاسيويه، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومه لهي تفيد المستمعات والمستمعين. اذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقه اليوم للحديث عن خليج الدخل او خليج واد الذهب باعتباره احد اجمل الخلجان في العالم، وكيف شرنا بانه بالنسبه لجهتنا هذا جزء من الذاكره الجمعيه الساكنه ديال الجهه، فيه الاقتصاد، فيه السياحه، فيه الجانب اجتماعي، وايضا كيهم الرياضات اللي اصبحت اليوم مدينه الدخله قبله عالميه للرياضات المائيه كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربيه الاحياء المائيه، وكيف شرنا بان مدينه الدخله احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذا باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

راكبا نحو المدينة قاصدا. بلغ سلامي لحبيبي.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: سيدتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: Hayya ala s-salah. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
1: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.

0: ورشة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: غذاء ودواء.
2: ضمن هذه الحلقة مستمعاتنا مستمعينا الكرام، لهين خصوا الحديث عن الموزة واللي كنقولوا بالدارجة البنان. وشحال من واحد كيعتقد أن كلمة البنان هي كلمة لاتينية، فهي أصلها عربي، لأن البنان في اللغة العربية تعني الأصبع، وكتعرفوا بأن الموز في هذا ديالو يشبه أصابع اليد، ولكن البعض يعتبر بأنها دخيلة، وهي كلمة عربية فصيحة البنان. هذا ماشي موضوعنا مع سيبويه، ولكن مع الأطباء وخبراء التغذية. فحديثنا اليوم هو حديث عن هذا الموز أو البنان، أشنه فايدته، بالخصوص بالنسبة للبعض اللي كيختيروا أنهم يتناولوه صباحا مع الريق. الجميع يعرف أن الموزة والبنان هو واحد من الفواكه المفيدة لصحة الإنسان، لكونه كيحتوي على عناصر غذائية ضرورية للجسم. ولكن في حلقة اليوم له نجاوبوا إن شاء الله ربنا على سؤال أشنه كيوقع أو يحدث عند تناول هذا الموزة والبنان على معدة فارغة في الصباح. تناول ثمرة أو فاكهة الموز البنان على الريق كيقدم لأجسامنا الفوائد التالية: هو كيدعم صحة العضلات، فكيلعب هذا الموز فاش كناخده على الريق واحد دور كبير في تنشيط الدورة الدموية ودعم صحة العضلات، وكيرجع السبب إلى محتواه العالي من معدن البوتاسيوم.

ومن فوائده أيضا صحة الجهاز الهضمي. فاش كان تناول البنان على الريق عنده أهمية كبيرة لصحة جهازنا الهضمي لكونه غني بالألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء واللي كتساهم في تحسين حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.

وما تنساش أخي المستمع أختي المستمع أن الموز والبنان فيه إنزيمات طبيعية كتساهم في تكسير الطعام وهذا كيساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أكثر كفاءة وفائدة.

ومن فوائد تناول البنان على الريق في الصباح الوقاية من أمراض القلب، فهو كيوفر حماية كبيرة ضد الإصابة بأمراض القلب، لأن البوتاسيوم لكي توفر في البنان كيساعد على ضبط ضغط الدم، وكتساعد الألياف الغذائية اللي فيه على خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

ولحستي أخي المستمع أختي المستمعة في صباح فشكتوها بأن مزاجك ماشي هو هذاك، فأخذ أو أكل البنان على الريق كي يحسن المزاج، فهو كي يعزز الصحة النفسية لاحتوائه على تريبتوفان وهو حمض أميني كي يحفز المخ على إنتاج هرمون السيروتونين لكي يساعد على تحسين المزاج.

وبالنسبة للفئة اللي كتحرص على أنها تحافظ على وزنها المثالي أو اللي عندها وزن زائد، فالموز أو تناول البنان على الريق كيساعد على فقدان الوزن، فاش كنتناوله على الريق لانخفاض سعراته الحرارية، بالإضافة إلى قدرة الألياف الغذائية اللي فيه على تقليل الشعور بالجوع لأطول فترة ممكنة، كما أنه كيغني عن تناول الحلويات لأنه كيحتوي على سكريات طبيعية.

صحيح فاش كنقولوا تناول الموزة والبنان في الصباح هذا لا يعني أننا نتناوله بكميات كبيرة، لأنه يقدر يقع العكس في ازدياد الوزن، فموزة واحدة أو بنانة واحدة كافية طبعا، ولكن أكيد في فئات من الناس اللي يلطهم يحتاطوا من تناول البنان.

لأن ليس كل أشخاص وكما كنقولوا دائما فقرة غذاء ودواء استشارة طبيب وأخصائي التغذية كتبقى دائما ضرورية.

إذن السؤال اللي نطرح من بعد ما قلنا بأن تناول الموز ليس متاح للجميع، ففيه فئات ممنوعة من تناول الموز أو لا تناوله بواحد الشكل اللي هو حذر. أولى هذه الفئة هي مرضى حساسية الموز، ففيه نوع من الأشخاص اللي كيعانيوا مما يعرف بحساسية اللاتكس، وهي تجنب الموز نهائيا لأنك يحفز عندها الجهاز المناعي اللي عندهم على إنتاج مادة الهيستامين اللي كتؤدي لظهور أعراض مزعجة على الجسم. وطبعا استشارة الطبيب في هذا المجال لمعرفة واش حنا فعلا من مرضى حساسية الموز.

أما الفئة الثانية اللي ممنوعة، ما نقولوش كاع ممنوعة، ولكن يلتها تحتاط كتير من تناول البنان، فهما مرضى السكري. صحيح لا مانع من تناول الموز في ظل إصابة بداء السكري، ولكن يشترط أننا نستهلكه باعتدال وكمية جد قليلة، وتكون القشرة ديالهم ما بين الصفرة والإخضرار، لأن الإفراط فيه كيسبب في ارتفاع سكر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من السكريات.

والفئة الثالثة الممنوعة من تناول موزة والبنان هما مرضى الصداع النصفي، فمن الأفضل لهذه الفئة اللي هي مرضى الصداع النصفي أنها تتوقف نهائيا عن تناول البنان بشكل نهائي، لأنه كيحتوي على التيرامين وهي مادة كثير نوبات الألم عند هذه الفئة اللي كتسمى مرضى الصداع النصفي.

الفئة الرابعة هما الناس اللي متبعين واحد الحمية أو للريجيم ديال أنهم ينقصوا من الوزن ديالهم، ما يعرف متتبعي الدايت أو الحمية أو الريجيم، أنهم يحتاطوا من تناول الموز في نظامهم الغذائي اليومي. فالشرط هو أنه ما تزيد الكمية لكي يستهلكوا منه ثمرة واحدة، أي بنانة واحدة، لأن الإكثار من أكل البنان كيزيد في الوزن علاه، لأنه كيحتوي على حوالي 100 سعرة حرارية لكل حبة كبيرة الحجم. إذا نأخذ ثمرة البنان لحجمها صغير، وإلى ما كانتش طيبة كثير يكون أحسن.

والفئة الخامسة هما مرضى الضغط المرتفع، لأن أكل البنان فاش كناكلوه هما كياخدوا أدوية ديال علاج ارتفاع ضغط الدم، كيفت مدرات البول وحاصرات بيتا ومثبطات الإنزيم، فكلها كتحتوي على مستويات عالية من معدن البوتاسيوم.

ومن الأشخاص اللي كينصحوا الأطباء أنهم يتفادوا أكل البنان أو الموز هما مرضى الكلي. ففاش كتكون الكلى ديالنا مريضة فهي كتلقى واحد صعوبة كبيرة في امتصاص البوتاسيوم خارج الجسم، وهذا كيسبب الإصابة بفرط بوتاسيوم الدم. هذا على الأطباء وخبراء التغذية كينصحوا مرضى الكلاوي أنهم يبتعدوا عن الموز في هذه الحالة.

0: ونختموا ضمن الحديث عن الفئات اللي ممنوعة من تناول الموزة والبنان، هما مرضى القولون العصبي. فمن الضروري أنه يكون نظام الغذاء اليومي لمرضى القولون العصبي خاليا تماما وأعيد تماما من البنان، لأنه كيحتوي على الفودماب اللي كيثير الاضطرابات الهضمية عندهم، كيف تقلصات المعدة والإمساك والإسهال وانتفاخ البطن. إذن في ختام هذه الحصة من فقرة غذاء ودواء، كنت منا لكم الصحة والسلامة.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: محمد ما كان صاحبك هاي
7: إلا كنتي جاي معول على شي واثقة إدارية عول على قهيوه من تحت الطبلة.
6: كيفاش ما فهمتش؟
7: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
8: إيوا أنت شنو درتي؟
7: وفي النظرية ديالي كيفاش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
6: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما توقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
7: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
6: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
7: ايوا
6: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
9: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلاش

0: وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

واسكي علينا مسخانة واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا أنا يفرق بزين زين زينة اسمعنا وقد طالب زبانة ولقد شاعر لينا

زارت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

المرء يكرمه إذا لم من الحنين. لحن الشريف يحطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني، وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة.

يجزم نفس الصفحة عن كل مجرم. نفس الصفحة عن كل مجرم.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: صحتنا.
1: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة هذا اليوم من برنامج صحتنا، والذي نتمنى أن تقضوا معنا من خلاله أسعد وأمتع الأوقات.

موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الصحة النفسية. مستمعينا الكرام، تعد الصحة النفسية جزءا لا يتجزأ من صحة الإنسان، فهي حالة الاستقرار النفسي والعاطفي والاجتماعي التي تمكن الفرد من مجابهة ضغوط الحياة والقدرة على التعلم والعمل بشكل جيد، كما أنها تؤثر على مجالات الحياة المختلفة من اتخاذ القرارات وبناء العلاقات وتشكيل عالمنا والمساهمة في تطوير مجتمعنا. ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك فحسب، بل تنعكس أيضا الصحة النفسية على صحة الفرد الجسدية، فالعلاقة بين العقل والبدن هي علاقة وثيقة. وتتأثر صحتنا النفسية بالعديد من العوامل، من الضغوط الحياتية والظروف الاجتماعية والاقتصادية حتى أحداث الطفولة المبكرة، فحالها كحال أجهزة الجسم تتعب وتمرض وتحتاج للاعتناء والعلاج لتجنب ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على مشاعر الفرد وأفكاره وسلوكه، بل حتى حياته. وتتسم اضطرابات الصحة النفسية بعلامات مبكرة لا ينبغي تجاهلها، ويلزم طلب العون دون خجل، فالمرض النفسي ليس وصمة عار. ومن هذا المنطلق نقدم لكم هذه الطرق التي ستساعدنا في الحفاظ عليها ومؤشرات اعتلالها والأمراض النفسية وطرق علاجها أيضا والوقاية منها، أملا منا في أن ينعم الجميع بسلام نفسي وحياة هادئة. يمكن أن تؤثر الصحة النفسية على الحياة اليومية للبشر، لأنها تنعكس على علاقاتهم وصحتهم الجسدية. فعندما يتعلق الأمر بكيفية تفكير الناس وتصرفهم وشعورهم، يستخدم مصطلح السلامة العقلية للإشارة إلى عدم وجود اضطرابات نفسية لديهم. كما يمكن أن تنعكس الأدوار حيث تكون علاقات البشر والعوامل المحيطة بهم، بالإضافة إلى مدى صحتهم الجسدية والروابط الشخصية، سببا في وجود اضطرابات في الصحة العقلية أو زيادة تأثير المشاكل النفسية في حال وجودها مسبقا. يمكن الاهتمام بالصحة النفسية والحفاظ على سلامتها والوصول إلى التوازن من خلال التنسيق بين فعل الأمور التي نفضلها وبين المسؤوليات المترتبة علينا لتحقيق المرونة النفسية للتمكن من الاستمتاع في الحياة. لذلك أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يجب علينا تجنب بعض الأمور السلبية مثل التوتر والضغط، لأنها تؤثر سلبا على الصحة النفسية، كما أن معظم الاضطرابات النفسية يكون لها ارتباط مع مشاكل جسدية. وهذه بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية وزيادة الإيجابية، وبعض النصائح أيضا للحفاظ على الصحة النفسية للأطفال والبالغين، بالإضافة إلى عدة طرق لتجنب الإصابة بالمشاكل النفسية والعقلية. هناك الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها علاج العديد من المشاكل التي تصيب الصحة النفسية، كما أنها أثبتت نجاحها في حالات مختلفة مثل التوتر النفسي والاكتئاب، وهنا نذكر بعض هذه الطرق. أول هذه الطرق بطبيعة الحال هو التواصل المستمر مع الآخرين، حيث يعد بناء العلاقات الجيدة مع الآخرين مهم جدا للصحة النفسية والعقلية، وينمي أيضا من القدرة على التواصل بشكل جيد، وله دور مهم فيما يلي.
أنه يساعد في بناء الشعور بالانتماء ويعزز من تقدير الذات. يتيح فرصة جيدة لتبادل الخبرات الإيجابية وتطويرها. كما أن التواصل المستمر مع الآخرين أيضا يقدم الدعم العاطفي ويحسن الصحة النفسية ويقوي الروابط الاجتماعية. من بين الطرق أيضا التي تساعدك في بناء صحة نفسية جيدة هو ممارسة الرياضة. مستمعينا الكرام، تعد ممارسة النشاطات البدنية من أهم الطرق لتحسين الصحة النفسية، فهي مفيدة جدا للصحة بشكل عام، ولها دور مهم في تحسين الحالة النفسية، لأنها تساعد في التخلص من المشاعر السلبية بشكل كبير، كما أنها تفيد أيضا هي الأخرى فيما يلي. تعزز من احترام الذات وتزيد الثقة بالنفس، وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها، وتساهم في تحسين المزاج. تعزز من احترام الذات وتزيد الثقة بالنفس وتساعد أيضا على تحديد الأهداف وتحقيقها وتساهم في تحسين المزاج. وتحدث تغييرات كيميائية في الدماغ وتقلل من القلق النفسي. من بين أيضا الأمور الإيجابية التي تساعد في تحسين الصحة النفسية هو تعلم مهارات جديدة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير أيضا في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه من المهم في تحسين الحالة. يحتاج الإنسان إلى العديد من الطرق لتحسين الصحة النفسية وتطوير المهارات، له دور كبير في حدوث ذلك، حتى وإن كان الوقت الذي يمتلكه غير كاف، حيث أنه مهم في تحسين الحالة النفسية وتقليل احتمال الإصابة بالمرض النفسي، وذلك من خلال زيادة القدرات بشكل عام وتطوير الجانب الشخصي وتعزيز الإحساس بالمسؤولية وتقدير قيمة الوقت، وأيضا إتاحة فرص أكثر للتواصل مع الآخرين. من بين الطرق الإيجابية أيضا لتحسين الصحة النفسية هو تقديم المساعدة والعطاء للآخرين. حيث يعد التعامل مع الآخرين بلطف وتقديم المساعدة لهم من الأمور التي تتوافق مع الفطرة البشرية، كما أن لها أبعاد جيدة على المستوى الشخصي وحتى على مستوى المجتمع ككل، ومن أثرها على الصحة النفسية نذكر الآتي: خلق مشاعر إيجابية مع الإحساس بالرضا، تعزيز القدرة على العطاء وإظهار الاحترام للغير والمساعدة في تكوين علاقات جيدة وقوية، من بين أيضا الطرق الإيجابية لتحسين الصحة النفسية الاهتمام بالوقت الحالي. فمن الطبيعي أعزائي المستمعين أن يفكر الإنسان بالمستقبل، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يسبب ذلك التوتر الزائد، وربما يصل إلى مراحل أكثر تعقيدا. لذلك ينصح بعدة طرق لتحسين الصحة النفسية، مثل إعطاء اهتمام أكثر بالوقت الحالي الذي يعيشه الإنسان، سواء كان متعلقا بمشاعره أو الأحداث التي تحصل معه
أو العلماء من حوله. لأن الاهتمام باللحظة الحالية يؤدي إلى تحسين الصحة النفسية ويسمى هذا

التصرف بالوعي أو اليقظة، وله دور مهم في الاستمتاع بالحياة وفهم الإنسان لنفسه بشكل أدق والتعامل مع التحديات التي تواجهه بشكل إيجابي وتجعله يدرك الأحداث التي تجري من حوله بشكل أفضل. وهذه بعض النصائح لتحسين الصحة النفسية. هناك العديد من العادات والنشاطات التي من شأنها دعم الصحة النفسية وتحسينها، نذكر منها: تخصيص وقت كل يوم للبقاء مع العائلة مثل تناول الطعام أو الحديث معهم. الخروج مع الأصدقاء الذين لم يتم رؤيتهم منذ فترة بعيدة. الابتعاد عن التلفاز والخروج للتعامل مع الآخرين أو أداء نشاط معين. القيام بأعمال تطوعية لأي مستشفى أو مجموعة مجتمعية. إذا كان الشخص يعاني من إعاقة أو حالة صحية طويلة الأمد، فيجب تعلم ممارسة نشاط رغم الإعاقة. تعلم كيفية ركوب الدراجات أو البدء في السباحة أو ممارسة أي نوع من الرياضة. تحمل مسؤولية جديدة في العمل أو المنزل وتطوير مهارات التواصل. التسجيل في دورات أو تحصيل شهادة علمية أو تعلم لغة جديدة. وهذه أيضا بعض النصائح التي تعزز صحة الأطفال النفسية. الصحة النفسية للأطفال هي الطريقة التي يفكرون ويشعرون بها تجاه العالم من حولهم، فهي تؤثر على كيفية تعاملهم مع تحديات الحياة وضغوطها. وهنا نذكر بعض الطرق لتحسين الصحة النفسية عند الأطفال وبعض النصائح أيضا التي تفيد في ذلك. جعل الأطفال يشعرون بالسعادة والإيجابية تجاه أنفسهم والثناء عليهم. التعامل معهم بلطف وتعليمهم أن يكونوا لطفاء مع أنفسهم خلال الأوقات الصعبة. دعم الأطفال للتمسك وعدم اليأس عندما لا تسير الأمور بالطريقة التي يتوقعونها. مساعدتهم أيضا على الاستمتاع بالحياة وتوفير احتياجاتهم. وتوفير التعليم أيضا للأطفال الجيد وتطوير مهاراتهم باستمرار. تحفيز الأطفال أيضا على التعايش مع العائلة والأصدقاء ليتمكنوا من تحسين علاقاتهم. وأخيرا، إدارة طريقة تعاملهم مع مشاعر الحزن أو الغضب ومساعدتهم في تخطيها وتحفيزهم أيضا على تجربة أشياء جديدة أو صعبة لزيادة قدراتهم.

0: ولم يبقى لنا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات إلا أن نودعكم على أمل أن نلتقي وإياكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب وأزكى التحايا والمنى لكم تحيات دوشا بكار وأيوب حلمان في الهندسة الصوتية والإخراج. دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.
1: صحتنا إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: حديث

0: المجلس العلمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى أسبغ النعم الكثيرة وأعطى العطايا الغزيرة، والصلاة والسلام على النبي الطاهر وعلى آله وأصحابه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هو سر الحياة. وعرض القرآن الكريم للماء أبلغ كلام في أهميته وضرورته، فإنه جل وعلا ذكر لنا أن كل المخلوقات من الماء، والله خلق كل دابة من ماء. وقد أثبت علم الخلية أن الماء هو المكون المهم في تركيب مادتها، وهي وحدة البناء في تركيب الكائن الحي نباتا كان أو حيوانا. كما أثبت علم الكيمياء الحيوية أن الماء لازم لحدوث جميع التفاعلات والتحولات التي تتم داخل أجسام الأحياء، فهو أي الماء إما وسط أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل أو ناتج عنه. وعلميا فإن الماء يمثل نسبة 50% إلى 95% من وزن الكائن الحي، أي أن الماء يمثل في أقل الأحوال نصف وزن الكائن الحي. وبالماء كانت حياة الأرض وحياة الكائنات عليها، وبغير الماء تموت الأرض وتموت الكائنات عليها، وتلك آية لكل عاقل. قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والأهمية التي أولاها القرآن الكريم والسنة النبوية بالماء يجب أن تنعكس على حياة المسلم، ويعرف كيف يتعامل مع هذا العنصر الحيوي. فقد أرشدنا المصطفى عليه السلام إلى كيفية الاعتدال في استخدام الماء أثناء الغسل من الجنابة أو الاستحمام، فقد كان الأسوة الحسنة لأصحابه ولأمته من بعده في كل شيء. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. بل تعدى الأمر إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء ولو كان من أجل الوضوء، لما روى أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فعلى المسلم أن يتذكر أن الماء نعمة من نعم الله عز وجل وعليه شكرها، وشكرها لا يتأتى إلا بالمحافظة عليها وعلى مصادرها. يقول سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران هذه النعمة مؤذن بذهابها، وذهابها يعني انتهاء الحياة على هذه البسيطة. والماء أمانة ائتمنها الله عباده، والمؤتمن وعلى المؤتمن أن يحافظ على أمانته من الفقدان والضياء. ولقد امتدح الله سبحانه وتعالى أولئك المحافظون على أماناتهم فقال: والذين هم لأماناتهم وأهلهم راؤون. ويعلم المسلم المؤمن أن خيانة الأمانة ليست من سماته، بل هي من صفات المنافق وسمات الكافر بأنعم الله. إذن المحافظة على الماء قيمة إسلامية نبيلة، فالمتمسك بها هو في الحقيقة متمسك بقيم الإسلام الحنيف، وتمسكه هذا يؤجر عليه، وتركه يعد انتقاص في شخصيته الإسلامية الحقة المطبقة لكل قيم الإسلام ومبادئه.
0: حديث المجلس العلمي.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة.

0: على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
3: هذه المواد والفقرات، مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، طاب أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيدنا على أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. ارتأينا اليوم مستمعينا ضمن هذه الحلقة أننا نتقاسم معكم تجربة شخص مهتم اختار هذا المجال عن قناعة وشغف، فدرسه ومارسه وطبعا بقى وفي لهذا المجال حتى أصبح سمعي البصري بالنسبة له أكثر من مجرد تخصص دراسي أو ميول أو اهتمام، بل مجال اللي كتربطوا به علاقة عشق وشغف وممارسة مستمرة. ضيفي وضيفكم الكريم أستاذ محمد درمون، المهتم والمهووس بالمجال السمعي البصري واللي جمع بين التكوين الأكاديمي والتجربة التطبيقية، هو ضيفنا. أستاذ محمد، مرحبا بك معنا وأهلا وسهلا بك ضيفا كريما على أثير إذاعة الدخلة الجهوية.
4: شكرا لك سي العهدي، أول حاجة كنشكرك على هذه الاستضافة.
3: هذا ما شاء الله لقاء اللي أعيد المستمع

0: المستمعين والمستمعات أنه غيتكون فيه إضافات وتوضيحات. طيب الأستاذ محمد، يكن المستمعين يتعرفوا عليكم أكثر، ندور منك إذا سمحت تقدم بطاقة هوية تعريفية يغير تكون موجزة ومركزة جوابا عن سؤال من هو محمد درمون المسكون بشغف وهوس ديال هذا المجال السمعي البصري.
1: فمحمد هو طالب حصل على الإجازة في السمع البصري سنة 2015 من جامعة القضيعيات. المجال كان اختيار عن قناعة، لأن المجال في ذلك الوقت كان في أوج العطاء دياله. الحمد لله أنني من خلال مساري الدراسي كي كنقول المهني اكتسبت مجموعة من المعارف والمهارات المرتبطة بالصورة والصوت والتصوير أيضا، بالإضافة للتوظيف وإضافة إلى تجارب متواضعة من خلال إذاعات خاصة ومن خلال أيضا التحرير الصحفي بمختلف القنوات.
0: الجميل سي محمد في هذا المسار ديالك أنك صقلتي موهبتك وميولك المجال السمعي البصري بتجارب أكيد جعلتك تكتشف أهمية هذا المجال وأيضا تاريخه وتطوره. سؤالي ليك وفيه الكثير من روح الفضول اللي هو مشروع فضول أكيد كيتقسمه معايا جل المستمعين، لماذا اختار الأستاذ محمد درمون دراسة هذا المجال السمعي البصري بالضبط ولم يختار مجالا آخر؟
1: فبالنسبة لي أنا بالنسبة للسمع البصري هو
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مجال يعني نقدر نشبهه أنه بحال البحر، يعني مليء بالفروع والتشعبات، منها التصوير، منها الإخراج، منها التوضيب، منها التسجيل الصوتي، الإضاءة، المكياج، المونتاج، صناعة المحتوى الرقمي، الإعلانات. يعني ما كيشملش فقط على تخصص واحد، وإنما مجموعة من التخصصات. فما مادام كنقولوا أن السمعي البصري فهو يجمع ما هو سمعي وما هو أيضا بصري. والمجال الآن الحمد لله كنلاحظ على أنه أصبح أكثر تطور من سابقه.
2: وأكيد هاد التخصصات الكثيرة في هاد المجال فعلا كتجعله مغري جدا. نبغي فقط، لأن كنتكلموا على المجال السمعي البصري

0: ينبغي ماشي الجميع كيفهم هذا المفهوم بمعناه الدقيق. ما كرهتش انك تبسط الانسان العادي اللي ربما ليس على درايه بهذا المفهوم شنو هو بطريقه مبسطه، فاش كنقولوا المجال السمعي البصري شنو هو المقصود؟
1: فالمجال السمعي البصري كي قلتي نتايا انه باللغه ديالنا البسيطه هو عباره عن صوت وصوره، اما يكون فيديو اما يكون صوره من خلال كي كنقولوا حنا اضافه صوت على الصوره، او لا كي كنقولوا الناس اللي كيكونوا بالدارجه ديالنا كيسمعوا الراديو ولا كيشوفوا التلفازه، فهذا مرتبط بالمجال السمعي البصري.
0: دور انني انتهز فرصه ديال تواجدك باش بالنسبه لهاد الاسر ولا الطلبه اللي عندهم رغبه اما بعد حصولهم على شهاده البكالوريا ولا كانوا في تخصص معين ومن بعد شافوا بلي ان عندهم ميل او رغبه انهم يكون عندهم تخصص ويمشيوا في هذا المجال السمعي البصري، وربما كيكون عندهم تردد. انت من خلال تجربتك باش تقدر تقنع او ترد على هادو اللي ربما كيقولوا هذا مجال صعيب، هذا مجال اللي ربما افاق وكذا، شنو ردك على هاد
1: فعلا
0: المترددين؟
1: عندك الحق. فانا بالنسبه لي انا كنشوف ان الاكثريه ديال ديال ديال ديال الطلبه بهذا المصطلح بعد البكالوريا كيكون محدود، اما كيتوجهوا بين قوسين اما التكوين المهني بجهه الدخله والذهب، او لا كيقتصر فقط على انه يتوجه لافاك يدير مثلا ليكونومي ولا يدير الدروه ولا يدير التخصص انجليزيه ولا يدير تخصص ديال
0: اصلا تقليديه
1: روتينيه. فانا كنصح الطلبه انهم يتوجهوا للتخصصات اللي كيشوفوا فيهم الراحه ديالهم، لان راه غدير شي حاجه وبين قوسين من بعد غتندم عليها، وسمح لي على الكلمات ديال الدارجه. فالانسان ملي كيدير واحد التخصص اللي كيشوفوا انه مرتاح فيه فكيعطي فيه وكيبدع فيه. انا اوجه نصيحه للطلبه انهم ماشي بالخصوص، وانما المجال ديال السمعي البصري غادي يلقاو فيه متعه لا في العمل ولا حتى الافق. فعندنا الحمد لله مدارس، عندنا مثلا التكوين المهني ديال الدار البيضاء، عندنا التكوين المهني ديال مدينه برشيد، عندنا التكوين المهني ديال مدينه ورزازات، عندنا المؤسسات الخاصه ديال السمعي البصري كتواجد بين الرباط والدار البيضاء، وايضا ربما مراكش بغض النظر على لي زيك ولي زاداك اللي عندنا الحمد لله. عندنا احنا فخورين
0: الحق ديالو
1: اليوم في المدن الداخله. فعلا هذا المجال انا كن شجعهم انهم يتوجهوا ليه، لان هو اللي غادي يكون مستقبلا القوه الضاربه ديال اي دوله او لا اي مدينه.
0: صحيح. بالنسبه للدراسه النظريه استاذ محمد، واش كافيه بوحدها اليوم فاننا نمشيو بعيد في هذا المجال السمعي البصري؟
1: طبعا راه الدراسه مهمه جدا، لانك كتمنح الطالب الاساس النظري والمنهجي، ولكن السمعي البصري مجال تطبيقي بدرجه كبيره. فلذلك انصح كل طالب بان يستغل فتره الدراسه في ممارسه ما يتعلمه، وان يقوم بانجاز مشاريع شخصيه، يعني كي كنقولوا دي بروجي بيرسونيل. تجربة الصور والمونتاج وصناعة الفيديوهات هي جد مهمة، لان كتخلي ان الانسان يتطور بسرعة، لان كنتكلم على اللي كيشتغل في المجال. واهم حاجة لاي طالب انه كيدرس فهو داك التدريب او ما يسمى بلوستاج. هذاك لوستاج كيخلي ان
0: كيطبق داك الشيء اللي خدا نظري،
1: فعلا كيطبقوه حتى كيسقل الموهبه ديالو. يعني ماشي بالضروره ان اي حاجه قريتيها راه غادي تشوفها في الميدان، راه كي كنقولوا بالدارجه ديالنا اللي فاتك بليله فاتك بحيله. فخص الانسان انه يحاول انه يبحث ويسول خلال فتره التدريب، لان هي اللي كتدفع داك الانسان انه يزيد يسقل الموهبه ديالو.
0: وبالنسبه سي محمد ما يعرف بالتعلم الذاتي، انك تمشي تكون راسك براسك وتبحث، ودابا دون العم جوجل كيعطي هاد الامكانيات ديال انك تكون راسك.
1: فعلا راه كما قلتي تطورات الوقت، وحتى الانسان الا بغى يكون راسه براسه
0: داك التكوين الذاتي، التكوين الذاتي
1: اوتوديداكت هو مهم، ولكن راه لا يمكن انك تطور من راسك دون انك تطبق. راه مثلا انا عندي بي سي قريت على الكمبيوتر ولا كيفيه الاشتغال به، ولكن كيتحط قدامي الكمبيوتر ما كنعرفش نشتغل به.

0: فاين هو يعني تطوير او لوتي داسيك من البراتيك؟ يعني هما جوج ما يمكنش اننا نفرقوا بيناتهم، لان انت كتقرا ولكن خص ضروري انك تطبق باش كي كنقولوا تسقل الموهبه ديالك في في في في البراتيك.
1: طيب، فيه سؤال عاده يطرح، وهو ان البعض كيقول بان مستقبل السمعي البصري غير مضمون، لست ادري علاش اعتمدوا، وان كان يبدو هذا غريب جدا. الى اي حد نقدو نقولوا اليوم بان هذا الكلام عنده مشروعيه او مصداقيه، وان كنت استبعد ان بالعكس احنا قلنا في البدايه بان هذا يفتح افاق رحبه، انك بحيث هي من المهن ديال المستقبل.
0: فاي مجال واي مهنه فعند التحديات ديالها، يعني ما يمكنش اننا نحكموا على على على على كل مجال بانه سهل او لا او لا صعب.
1: فكل ما حسب عود القدره ديالك والطاقه الابداعيه
0: اللي عندك. فعلا اذا الا كنت انسان مبدع وعندك واحد الشغف فاكيد انك غادي تقاوم كاع داك الصعوبات باش انك توصل داك المبتغى ديالك اللي كنشوفه انا بالنسبه ليا هذاك هو الهدف اللي كيخليك انك توصل بعيد. وحاجه اخرى ان الانسان الا كان كي كنقولوا حنايا كيحاول انه يطور حتى من المستوى الدراسي ديالو من خلال انه يمشي من بعد الدبلوم للاجازه او كي كنقولوا الماستر او الدكتوراه، فراه بالنسبه لي انا هذاك راه في حد ذاته وصول لواحد الهدف اللي مهم. ايضا حاجه اخرى اللي بغيت نتكلم عليها، السمع البصري اليوم حاضر في التلفزيون والسينما والاشارات والمؤسسات بشكل كبير، وخصوصا المنصات الرقميه، عاد بالاضافه لذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يعني المجالات متعدده. فهنا الطالب ممكن انه يطور نفسه من خلال هاد المسائل.
1: وفاش كيطور نفسه في هذا الجانب؟ واش اكيد فرص العمل غتكون متاحه؟
0: طبعا لان راه المجال ديال السمع البصري كي كنقولوا راه فيه الاخراج، يمكن انك تمشي في الاخراج. راه ما شاء الله كنشوفوا ان الطلبه اللي كيكونوا مثلا في ورزازات عندهم واحد الفرصه اللي كبيره انهم يشتغلوا في المجال ديال ديال ديال ديال ديال التمثيل او لا ولا مجال تقني في السينما. كذلك المعاهد بمدينه الرباط او بمدينه عفوا الدار البيضاء كتخلي ان الناس يتوجهوا اما للسمع البصري او لا فقط غير السمعي، من خلال اذاعات، من خلال دي بوات برودكسيون اللي هما شركات الانتاج اللي كتطلب تقنيين اكثر، لان راه عندنا كي كنقولوا السيت كومات، عندنا الافلام، عندنا البرامج التلفزيونيه. يعني المجال ديال السمع البصري هو مجال حيوي وكيطلب كل عام افواج وطلبه اللي تعزز الساحه.
1: كتشوف بان هدف هذا المجال يكفي ام ان خاص انك تزيد اكثر؟
0: فانا كنتكلم على نفسي ديالي ان خصك مازال انك تشتغل اكثر. انا لحد الان مازال الافاق قدامي، من خلال ان بين قوسين قلتيها انني مهووس بالمجال ديال السمع البصري، اطمح انني ندير ان شاء الله بحول الله الماستر والدكتوراه، لما لا ان شاء الله بحول الله في قادم الايام، لان حتى كي كنقولوا الملامسه ديال ما هو دراسي كيخليك انك تزيد تطور حتى من لونغاج ديالك السينماتوغرافيك ولا الاوديو فيزيوال، انك تزيد تغني الرصيد المعرفي ديالك.
1: وعلى ذكر اغناء الرصيد، هذا كيطلب اظن لغات ضروري، على الاقل الفرنسيه.
0: فعلا الفرنسيه والانجليزيه ضروري. فعلا الانجليزيه والفرنسيه ضروري. و الى لاحظتي حتى في التقديم ديال البرامج راه كيقتصر الامر على عده لغات. حنا كنشوفوا ان النشرات الاخباريه كتكون فيها الاسبانيه، الانجليزيه، الفرنسيه كذلك، فهادو من بين
1: الاسس. المعلومات باش تكتسبهم بقدر ما تتمكن من اللغات، لخصوص عندها طابع عالمي كيف الانجليزيه او على الاقل الفرنسيه، هذا كيفتح لك افاق اكثر.
0: فعلا
1: انك تنمي معارف.
0: فعلا هذه مساله اساسيه.
1: طيب سي محمد، شنو هي نصيحتك اللي تقدمها للطلبة اللي عندهم رغبة أو شغف أو ميول باغين أن يقيسوا هذا المجال ويمشيوا فيه بعيد؟
0: فعندي واحد ثلاثة ديال النصائح بالنسبة لي. أولا أنه يدخل المجال عن قناعة، وليس فقط أنه شيء ممتع أو لا فقط مسلي باش بين قوسين كنقولوا بالتدريجي يدوز الوقت. ثانيا انه يمارس بشكل مستمر، لان المهاره ما كتجيش هكاك الا بالممارسه. ثالثا انه يكون فضولي ويواكب كل جديد في التكنولوجيا والاعلام. الحمد لله اننا في 2027 او بالاحرى 2026 فهناك تطور ملحوظ للمجال، فانه يواكب من خلال التكنولوجيا ومن خلال ايضا صناعه المحتوى والمجال ديال الاعلام، وما يخافش من شي حاجه سميتها الاخطاء، لان الخطا وارد في الحياه.
1: صحيح، ومن الاخطاء
0: يتعلم الانسان، لان هي هذه التجربه اللي كتخليك انك تتعلم من من من من, من الاخطاء ديالك في الحياه.
1: وفي نظرك وانت مهتم بهذا المجال السمعي البصري، الى اي حد او شنو هي الدرجه ديال دور التكوين في الشخصيه الطالب هذا اللي كيدخل هذا المجال السمعي البصري، الى اي حد كيساهم هذا الاهتمام ديالو ولا متابعه دراسته في هذا المجال السمعي البصري في التكوين ديال الشخصيه ديالو بحكم هذا التعدد ديال الاختصاصات اللي كاينه في المجال السمعي البصري؟
0: طبعا استاذي العهدي، فالمجال كيجعل من الطالب اولا اكثر قدره على التعبير على الافكار ديالو، يعني كيحاول انه يعبر بشكل افضل على الافكار ديالو، وايضا التعامل مع الاخرين، لان داك الكونتاكت وداك التلامس مع الاخر كيخليك انك ما كتبقاش منغلق على راسك، وكتحاول انك تشتغل بشكل جماعي، يعني كي كنقولوا ديما فريق. والفكره كي كنقولوا فكره كتكمل فكره، ان باش كيعطيك واحد المشروع اللي حقيقي، يعني من خلال انك تكون مع مع مع فريق، فهاد هاد هاد الفكره ديالك انت اللي كتشوفها ان الفكره ديالك منتوش خاص، يقدر البقيه ديال انهم يطوروا من هاد الفكره ديالك وتكون لما لا انه مشروع اللي يكون ضخم ويكون مؤثر. فالحس الابداعي والنقدي للطالب كيتطلب دراسه وممارسه.
1: صحيح. طيب الان غادي نتحول من الاستاذ محمد اللي كيرتدي قبعة طالب متتبع بالمجال، وغادي نلبسك قبعة مستشار في التوجيه. تخيل أن أمامك مثلا مجموعة ديال الطلبة يترددون بحال إلا تايهين، عندهم واحد الحيرة، وهذا كيوقع لأي كان. أنا كنوصلوا واحد ملتقى الطرق ما كنعرفوش أش من اتجاه، شنو هي النصائح اللي تقدم ولكن بصفتك تحمل هذه القبعة ديال مستشار في التوجيه؟ توجه ماذا
0: أولاً ستقول؟ أولا سي العادي كنشكرك مجددا أنك حملتني مسؤولية أخرى أنني نكون مستشار توجيه، لأن هذه المرحلة هذه فعلا جد جد مهمة وحساسة. فأنا بالنسبة لي أنني نكون مستشار، أول حاجة غادي نقول للطالب كيف ما كان نوعه أو للطالبة أنه يأخذ الوقت الكافي، وكي كنقول بالدارجة أنه يجلس مع راسه ويعرف راسه فاش مرتاح وشنو باغي. ثانيا التخصص اللي ممكن ندرسه، واش عنده آفاق ولا ما عندوش آفاق، واش هاد المجال ديال الدراسة واش غادي يأهلني أنني ندخل سوق الشغل، لأن كما قلتي
1: غير سوق راسك.
0: فعلا كما قلتي المجالات اللي متواجدة فهي محصورة، راه ممكن أنني ندير ليكونوميك، ممكن أنني ندير جيستيون، ممكن أنني ندير
1: والقرار خطير لأنك ينعكس على مصيرك،
0: كيأثر فعلا. فالأغلبية اللي كيديروا واحد المسار اللي ما كيتوفقوش فيه في آخر المطاف كيلقى راسه أنه ضرب الحيط ورجع، بهذا المفهوم هذا الترجي وسمح لي عليه.
1: إذا الإنسان يبحث على المعلومة ويستشر قبل ما يأخذ القرار.
0: فعلا، لأن هذه هي أهم خطوة، وهذا هو القرار المصيري اللي كنقول حنايا لأي طالب خصو أنه يرد البال لهذه المسائل. هذه يعني ثلاثة ديال المسائل خصو يرد لهم البال، الى ما ردش لهم البال فاكيد انه غادي يلقى راسو انه خارج الحسابات ديال سوق الشغل.
1: طيب الوقت يزاحم ويداهم، ما سخيناش بالحديث معك الاستاذ محمد درمون. طيب لست ادري الا حتى عندك كلمه ختاميه، ومكرهت انها تكون على شكل رساله تشجيعا للشابات والشباب اللي كيرغبوا في اختيار او ولوج هذا المجال السمعي البصري من خلال تجربتك. طبعا
0: يعني استاذ الكريم، يعني انا بالنسبه لي كنشوف ان النصيحه اللي غادي نوجه في الختام ديال الحلقه، ان المجال ديال السمع البصري ماشي فقط هو تخصص دراسي، بل مجال يمكن ان يمنح الطالب فرصه للابداع وتحويل الافكار الى اعمال حقيقيه. هذا علاش كنقول ان الطلبه اذا كانت اي واحد لديه الرغبه والشغف بهذا المجال بالخصوص ديال مجال السمع البصري فما تخافوش من هذا الاختيار، لان الانسان اللي كيدخل هذا او اللي كيقتحم هذا المجال ف بهدف أنه

0: ويتعلم، والتعلم باستمرار والعمل وايضا حتى الممارسه. يعني الا بغيتي كي كنقولوا نتكلموا على المجال ديال السمع البصري، راه ماشي فقط محدود في التلفازه والراديو، ف يعني كاين السينما، كاين كما قلت لا برودكسيون ديال الانتاج، كاين عاوتاني ديال الرسوم المتحركه، الانتاج ديال الرسوم المتحركه، الفيديو كليبات ديال الاغاني، يعني بزاف ديال الابواب اللي يمكن انك تمشي في هذا المجال.
1: هذا غادي ويتناسل يتطور كل مره كتخرج تخصصات جديده.
0: فعلا.
1: نعم سي محمد، شكرا جزيلا على هذه الرحلة الجميلة معك، وخي عبر الأثير اللي خديتينا فيها بين الدراسة والممارسة، بين الصورة والصوت والإبداع، والأهم من كل هذا هو بين الشغف والتكوين والطموح. والجميل في حديثي معك أستاذ محمد أن من خلال هذا اللقاء المفيد والجميل قربتينا أكثر من المجال السمعي البصري، وكيف قلتي ماشي فقط باعتباره مجرد كاميرا أو تصوير أو مونتاج، وإنما باعتباره واحد العالم المثير، عالم متكامل كتدخل فيه المعرفة والتقنية، النظري بالتطبيقي والإبداع والتواصل، وكيفتح أمام الشباب بالخصوص واحد الأفاق اللي هي واعدة متعددة متى اقترنت الدراسة كيف شرتي سي محمد بالممارسة والشهادة بالتكوين المستمر. ولعل الرسالة الأهم اللي خرجنا بها من خلال هذا الحوار معك هو أن اختيار التخصص ما يلتو يكون خاضع فقط لما هو رائج، لأن فلان دار ولا فلانة دارت ولا نوع من العناد، وإنما نختاروا شي حاجة اللي كتنسجم وكتوافق مع ميولاتنا وقدراتنا ومعارفنا وشغفنا وطموحنا، لأن فاش كيلقى الإنسان نفسه في المجال اللي كيبغي وكيعشق أكيد كيعطي فيه، لأن نصف النجاح ديال أي اختيار هو عشقك محبتك عاد كتزيد التكوين ديالك والتطوير ديال. استودري لما كانت شي كلمة سي محمد
0: فقط واحد الرسالة للطلبة ديال الجنوب، فراه ما كاينش غير الكلية، كاين مدارس متعددة ومعاهد متعددة، فالإنسان يبحث قبل ما يوصل لمرحلة ديال الاختيار، لأن المرحلة ديال الاختيار كتكون صعبة، يعني كيكون عندك واحد المزيج بين الفرح والخوف.
1: علاش خص يكون عندك من قبل ما يعرف اليوم في التوجيه بالمشروع الشخصي
0: الشخصي اكزاكتو، هذا هو اللي بغيت نوصل،
1: لان كتبني داك الاختيار،
0: الانسان ما يتسناش تيحط البكالوريا. فعلا
1: والا غادي تحس بواحد
0: الارتباك، وفي الاخير انك يا اما غادي دير التكوين المهني بالجهه ولا فقط تقتصر على الكليه.
1: صحيح، رغم ان كاين افاق اللي هي واعده. اذا مستمعتنا مستمعين الكرام، الى ان نلتقي في موعد اذاعي جديد، تقبلوا منا اطيب التحيات ودمتم اوفياء لاثير اذاعه الداخل الجهويه، احيي نبل مرافقتكم وجميل اصغائكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيل سقيل من الأكدار من الأكدار والحزني ذبيها تشفي السقيمة من الأكدار والحزن من الأكدار من الأكدار من الأكدار الأكدار والحزن ما درى لو رددت عند البطون فإن ترددها فإن ترددها فذاك الحزن في الأذن فذاك الحسن في الأذن.

0: اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاتي متنهولة. شكرا قرمي.
1: الله الله لا إله إلا الله.
2: حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور، قتلنا ثم لم يحيينا، يحيينا قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى

مقصد الأوزان والردات الزيني

اخر عين اسكت دوب هيا نيعات دجوني بكمة من وادي في

وقت ما رأيت لي حشدي وهدي في القبدة بعدوني وقت ما رأيت تريا حشدي وهدي في القبدة بعدوني وشهت اللي لكم

0: لا ايه غير الفال انا هزو
1: يلا لي معود على
0: الرجال محمد زاوي احم يلا لي معود

سدات بو او كحد بو يو سدات ما وخا

السما اللي مغنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

يا درمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج.

次了，还是。

مرحولك تركنا ومعايا.

0: انت ما قرب تخرج سداج
1: قرمي العادل اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: حد بهون بعخيره
1: يكون انت يا حس شامل الدين واستطفى
0: يكون انت يا

الأطفال والله دع لا إله إلا الله.

Thank you.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم واللي الميداح يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللاب.

وتندمج بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمج.

شربت تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم

ويشي حري قازي يا قارة والله ما نرقد ما جاني مبارة ويشي حري.

سكنة ولا حسكنا ولا عندك غمبارة اللي جننا خلنا نوار ويش وحر وغازي يا غارة والله ما

أنا قطب من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست أحاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعد والحد وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليصدر ذا صدري.

وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبعين وشاهدته والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

سر الكون والأمر مختفي وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

لست هنا دارك وياني تطرى حقيقتي قص في المولى تراني يا فاني وروحي يا روح الكوني

هذا سرها هنا تظهر الأنوار من سري سرية إذاك مدد أقطاب في كل مشهد ففي ذات عين ذات كل كمالية ففي ذات عين ذات كل كمالية في ذات عين ذات كل كمالية ونسونا درك واري ودرى حقيقتي ويقص في المنى تراني يبانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي

لك شمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد والأهل والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسي فكن لي قولا.

عندي يا شبعات كل اموري كلها واخو خاطري مني اليك وكنيسي لي اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا ومحفوظا لديكم كما يمشي امينا ومحفوظا لديكم كما يمشي ويا ربي حقق بالنبي رجاءنا وعم جميع الكفر بالضر والبسيط وإنك شمس الحق شرقا ومغربا وإنا بحمد الله بمغرب الشمس وإنك شمس

فكني يا في المعني فكني يا في الحسن فكني يا شاغع من أموري كلها وقت خاطري مني إليك وكن أنسيب لأصبح في ظلي أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق بالنبي رجاءنا وهم جميع الخير في المطلق والبيت وإنك شمس الحق شرقا وما

الحسين فكل يا شباب نور كل يوم وقت الخاطر مني إليك وكن إسي ليصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يمسي منا ومحفوظا أدائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع الخير.

أتيتك يا مولاي إلى أمي ونفسي أمني بشيء سواكم إلى الرمز وما لي في نومي وما لغيركم أحل إليكم فيه بالقلب والنسي وما لي في اليمين وما لغيركم رحت خاطري مني إليك وكن إنسي لأصلح في ضدي أمانا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا رب حقق منا برجانا أما جميع الخير بطيق والبسي.

تبقى محقق.

المسابقة. يا مسيق نقيد التشهار، ادفش ورت انتو محور، وخلت من احلاكم ناس فرار، شفتك شهوة فبادت بيا واظري بيا كثرت الاخبار. قمزتك قمزي يا حي، وفضل صيدك فات شدار، وجه وحمار وعيني عدت النار.

شيباني منتصر بالمصطفى، حزم بالمصطفى انتصر.

0: بطل سراء.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرتو وتحجان وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك ذوك اللي فيا الا وصيهم وقت مشيت وتقدر تمشي بها يا شور البادية وقت بغيت يا غير لا كل الروية قدرنا قاليها جيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقدر تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدر ملي تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدر بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير منسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عسيت غيران لعقك والحصول والغيرة والعسل

0: قبرهم بيا صوع الموت فعلى النقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجني شفت جبرت وتحشى وقوي وطلع من لبتي
1: ها اوعظ لهم

شتر سباح فيها تزارك بالغيوان هذا غيلس وبو درياح وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد وعد

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.

0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قام بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
6: صادق المجلس الإقليمي لأوسرد خلال دورته العادية لشهر شتنبر على عدة مشاريع واتفاقيات تهم على الخصوص التزويد بالماء الصالح للشرب واقتناء عقارات لفائدة المجلس الإقليمي. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي الشيخ بنان بحضور عامل إقليم أوسرد محمد رشدي، صادق أعضاء المجلس على تعديل اتفاقية شراكة تجمع بين المجلس الإقليمي لأوسرد والجماعة الترابية لأوسرد والشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخل وادي الذهب، وتتعلق بمشروع ربط مركز أوسرد بشبكة الماء الصالح للشرب. ويروم هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.489 مليون درهم بتمويل كامل من المجلس الإقليمي لأوسرد، على الخصوص إنجاز خزان مائي بسعة 300 متر مكعب والتجهيزات الملحقة به. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اقتناء 7 عقارات واقعة ببير قندوز من الملك الخاص للدولة، وذلك لفائدة المجلس الإقليمي لأوسرد. بلغت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الداخلة نحو 24,730 طنا عندما تم شهر غشت 2026، مسجلة تراجعا بنسبة 62% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك بحسب معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفاد المكتب في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب بأن القيمة المالية لهذه المفرغات انخفضت بدورها بنسبة 41% لتستقر عند حدود 357.47 مليون درهم.
5: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
4: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: دفنا الماضي
1: دفنا الماضي
2: دفنا الماضي
3: دفنا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاب. عدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني. الحلقة السابعة.

كان الحاج محمد التهامي يملك ضيعة واسعة في أولاد جامع، ورث معظم أرضها واشترى كثيرا من الهكتارات من سكان الناحية، كانوا يستدينون منه فيدينهم، حتى إذا استغرق الدين الأرض فاوضهم في التنازل عنها لقاء ديونه، فتنازلوا مكرهين. ولكنهم ظلوا يسكنون الضيعة ويحرثونها لصالح الحاج محمد كخماسين. كان هو يرضى عن عملهم الذي واصلوه كما لو كانت الأرض ظلت في ملكهم، وكانوا هم راضين عن معاملته التي كانت تتسم بشيء من الأريحية كما لو كان ما يزال جارا لهم.

0: صباح رائع. إنكم تتميزون عنا بهذا الهواء، هواء نقي.
1: بالصحة والعافية سيدي الحاج.
0: أرض من هذه؟
1: أرضك سيدي الحاج، كلها أرضك، تنتهي عند تلك الشجرة البعيدة الخضراء.
0: الحاج عبد الوفي يملك أكثر مني.
1: أبدا سيدي الحاج، أرضنا أكبر وأخصب وأغنى.
0: سمعت أنه اشترى ضيعة جديدة من محمد بن الحاج.
1: تلك الضيعة عرضت عليك ورفضتها. أنت تملك الذهب سيدي الحاج، هل تقارن أرض الخصب والبركة بأرض الدم والشيح؟
0: الحمد لله.
1: المستقبل لهذه الأرض سيدي الحاج، قمحها قمح هو شعيرها شعير.
0: لو كنت أنت وباقي الفلاحين تخلصون، البركة تطير مع قلة النزاهة.
1: طعامك يغدر بنا سيدي الحاج لو غدرنا بك، لو لم نكن مخلصين لما ضرت الأرض خيرها كما فعلت في العام الماضي. ولد الحلال لا يكفرنا بالنعمة.
0: ولكنك تزوجت يا قدور من جديد، أليس ذلك بسبب ما أفادت الأرض في السنة الماضية؟
1: وهل لنا فضل غير فضلك سيدي الحاج؟
0: لماذا تزوجت على فاطمة أم أولادك والتي قاسمتك مر الحياة وحلوها؟
1: البادية سيدي الحاج تحتاج إلى من يساعد في العمل، وفاطمة تسقي وتحطب وتعنى بالخيمة والأولاد، وأحيانا تساعد في المرعى.
0: فأتيت لها برحمة تساعدها.
1: سيدي الحاج

0: تريدين لالا خدوج؟ سيدي الحاج محمد، سيدي الحاج.
1: ليس هناك أحسن من ظل هذه الكرمة عندما ترتفع حرارة الشمس.
0: أهلا سيدي الحاج.
1: فاطنة، كيف أحوال الضيعة؟
0: كل شيء على ما يرام سيدي الحاج.
1: كم عدد الأبقار عندنا الآن؟
0: كما تركته سيدي الحاج.
1: لم تزد؟
0: الله يجعل سيد البرنوسي يزحفني.
1: والأغنام؟
0: الله يرزيني في ولادي.
1: لا داعي للقسم، وهل تكذب فاطنة؟ المهم الخير كثير.
0: زادك الله خيرا سيدي الحاج.
1: على كل حال أنت امرأة عاملة ومجدة، وأنت ما تزالين شابة تبارك الله. أنتن لستن كبنات المدينة، أنتن أكثر حيوية ورجالكم محظوظون، أليس كذلك؟ البنات في المدينة وحتى اللواتي ولدن في البادية يتحولن إلى السفرة، الزواج هنا.
0: هيا سيدي الحاج تمسك بعنق البغلة.
1: سأذهب إلى البيت، أنت اتبعيني.

0: هذا الكسكس يعجب سيدي الحاج وعائلته.
1: سيدي الحاج بصفة خاصة سألني عن الكسكس عندما كان بالعين.
0: لالا خدوش تفضل الدجاج، والأولاد يحبون اللبن.
1: سنذبح غدا.
0: لالا خدوش تقول إن الذبح لا ينبغي أن يتم بالليل.
1: الحاج يتعجب من خروجنا بالليل ويتساءل كيف نعرف الطريق رغم الظلام.
0: سكان المدينة لهم حياتهم الخاصة ويخافون من كل شيء.
1: لكن الحاج محمد هذه المرة،
0: هل أخبرك بشيء؟
1: يريد أن ينقص نصيبنا من نتاج القمح هذه السنة.
0: يعملها، أنت المسؤول. كلما أظهرت تفانيا أكثر تضاعفت رغبته في التضييق علينا.
1: كلما دار الحديث حول الإنتاج ظننا لصوصا نسرق ماله.
0: ماذا تنتج هذه الأرض لو لم تكن أنت ومحمد طويل وعيسى ولد الحاج؟ دعه ويحرثها، قل له ارعى الغنم والبقر بنفسك حتى لا نسرقه كما يتوهم، ليتكلف هو بأرضه.
1: أرضه؟ أنا الذي أعرف أرض من هذه.
0: أرض من؟ أرض الحاج محمد، تركها له آباؤه وأجداده.
1: رحم الله والدي وعمي، كانا يحدثاننا كيف خرجت الأرض من ملكيتهما.
0: باعها؟
1: كما يباع العبد للسيد.
0: عبد يباع للسيد.
1: هذه اللعنة أصابتنا نحن أيضا في البادية.
0: ليس عندنا عبيد كما هو الأمر في فاس.
1: أنت لا تعرفين، قد تكونين خادما وقد أكون عبدا دون أن يتغير لوني أو لونك.
0: يعني أن تباع في السوق كما يباع عمي فاتح.
1: تماما، ولكن بدون سوق.
0: أنت اليوم على غير صوابك، كلامك غير مفهوم.
1: تصوري أنك استدنت ما تشترين به خرافا ثم ماتت الخراف جميعها، فكيف تسددين ديونك؟
0: ولماذا أستدين؟
1: تصوري فقط.
0: أسدد ديوني؟ أعطيها أخي الخالي وأسورتي والله يعوضني.
1: هذا ما حصل لوالدي وعمي.
0: كان لوالدك وعمك أخي الخال وأسورة؟
1: كانت لهما الأرض، أغرقهما الحاج محمد في الدين حتى استغرقت ديونهما ثمن الأرض. لم يجد

0: بدا من دفعها قطعة قطعة حتى انتهت إلى ملك الحاج محمد.
1: ويقول الحاج محمد: أرضي
0: أرض آبائي وأجدادي، وأرض آباء وأجداد محمد طويل وعيسى ولد الحاج وعلي ولد طهرة. سرقوا أرضنا بزوج صولدي. كان المرحوم والدي يوصيني قبل وفاته ألا أستدين، ولكن بعد فوات الأوان.
1: ومع ذلك فأنت في أرضك.
0: أرضي، ولكن الحاج محمد يمكن أن يطردني منها، ويطردك معي، ويطرد أولادنا جميعا، وقادر أن ينتقص من أجري ومن نصيبي في الإنتاج.
1: لا، لا تقبل.
0: وقادر أن يتهمني بالسرقة، ويلوح دائما بكلمات الإخلاص وعدم الغش.
1: كلام تدروه الرياح،
0: ولكنه يصدر عن قلب غير سليم. ولو قدر الحاج محمد لما ترك واحدا منا في أرضه. أرضه، في الوقت الذي تحرر هذه الأرض وتعود إلينا سيكون يوم عيد.
1: ها هو النصراني يصنع معهم كما صنعوا مع والدك وعمك.
0: النصراني سيأخذها لنفسه، وربما طردنا منها كأننا الذين اغتصبناها.
1: لا تقلق، وإياك أن يسمعوا كلامك هذا. لو سمعه أحدهم لبات في أذن الحاج محمد. مكانتك عنده تثير حسدهم، ومن السهل أن يصبح أحدهم رئيسا لك.
0: ها هي قوافل القطعان عائدة. الحمد لله، إنها عادت بخير. سأذهب لأرى إن كان كل شيء على ما يرام.
1: سأحمل القصعة إلى الكانون.

شارك في تشخيص هذه الحلقة وفاء ليعقوبي، أحمد ليعقوبي، محمد الكغات.

0: إلى اللقاء في الحلقة الثامنة.
1: دفننا الماضي.
0: تأليف الأستاذ عبد الكريم غلاف. أعدها للإذاعة محمد الكغار. إخراج علي الوزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخط طيغار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمرو راس صحي باش درتي القضيه ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

That was fun.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من

0: أجمل الخرجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد ليه العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي يتميز بكثبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخل أو خليج وادي الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الدخل وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الدخل فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. وياك إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الدخل وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي ولي الحاتم. إذا سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما رحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى نطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيب.
1: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج وادي الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي اورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان نظرا لكثره الاسماك المتنوعه فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخره اله الصيد لها تمتلئ في دقائق معدوده من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واذيبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي أفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقيان، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشرة اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

طيب، سي سعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية

0: مرجان ومن ضمنها خليج الذهب ونواديبو. سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. معرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سيساعدني.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، لهي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيضة تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج وادي الذهب باعتباره أحد أجمل خلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبلة عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: ورجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.